أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى نافذة جديدة من القانون، والقانون رقم 17 لسنة 1994 بشان الأحكام العامة للمخالفات، ولائحته التنفيذية رقم 41 لسنة 2010 ميلادية، حيث جاء القانون في الباب الأول الأحكام الموضوعية، والباب الثاني الأحكام الإجرائية، واللائحة شرحت ذلك وفصلت تفصيلا واضحا ينفي الجهلة. فأولا الأحكام الموضوعية. الأحكام الموضوعية هي تلك الأحكام التي تشير إلى صلب الموضوع ونوع المخالفة وتشرحه وتفسره، كما جاء في نص المادة واحد أنه يتم تحديد المخالفات يكون من اختصاص الجهات الحكومية بناء على عرض الوزير المختص. وفي اللائحة التنفيذية للقانون جاء في المادة 2 تهدف اللائحة إلى تحقيق 1 تنظيم الإجراءات لمأمور الضبط القضائي ورجال السلطة المكلفين بإجراء التحري وضبط المخالفات، 2 تمكين الأشخاص من معرفة ما هو الواجب عليهم ومراعاته عند ممارسة عملهم، 3 ترسيخ النظام العام وجعله ثقافة وسلوك لدى كافة الأشخاص. ثانيا أين يسري هذا القانون؟ جاء في نص المادة 5 من اللائحة تسري أحكام هذا القانون واللائحة على كافة المخالفات التي تقع في إقليم الدولة أيا كان جنسية مرتكب المخالفة، كما أشارت المادة أيضا 8 اللائحة بأنه يسأل الشخص عن المخالفة التي ارتكبها، ارتكبها سواء عن قصد أو إهمال. هذا ما يوافق نص المادة 3 من القانون بأنه يسأل الشخص عن المخالفة المرتكبة سواء ارتكبها عن قصد أو إهمال. إذن أي فعل يصدر من أي مواطن داخل الأراضي الجمهورية يمنيا أو غير يمنيا وكان فعله هذا يخالف القانون، يخالف اللوائح المنظمة للقانون، سواء ارتكب هذه المخالفة وهو قاصد تحقيق النتيجة التي حصلت أو بغير قصد كإهمال منه فحدثت نتيجة مخالفة للقانون، فإنه يدخل تحت المساءلة القانونية ويعاقب على حكم المخالفة التي ارتكبها، لأنه لا يحتج بالاعتذار بالجهل بالقانون. في المادة 3 من اللائحة لا مخالفة إلا بقانون أو بناء عليه، ولا عقوبة إلا بقانون. هذا يعني أن الجهات الحكومية قد حددت جملة من الأفعال والتصرفات، جعلت هذه الأفعال والتصرفات إنها مخالفة، أما لأنها تضر بالمصلحة العامة للمجتمع أو تضر بالمصلحة الخاصة لأفراد هذا الوطن، لأن الهدف من هذا القانون هو ترسيخ النظام التي يستفيد منه الجميع وتأكيد النظام لدى كافة أشخاص المجتمع. ورد في الفصل الثالث من اللائحة مادة 9 يعاقب من ساهم في ارتكاب المخالفة، إما إنه وصفه القانون بأنه فاعل لهذه المخالفة أو محرض حرض غيره أو شريك بعقوبات مقررة لها مقصودة من النص. طالما وقعت مخالفة من شخص ما فهذا الشخص استحق العقوبة على قدر ونوعيات المخالفة التي قام بها. المخالفة بغض النظر هل هو من ارتكب المخالفة أو حرض الآخرين على ارتكابها، فالمخالفة هي مخالفة، وأنها نتيجتها هي ضرت إما بمصلحة عامة أو مصلحة خاصة، فكل واحد سيحصل نفس العقوبة لتلك المخالفة. القانون في نص المادة 4 وما يقابلها في اللائحة المادة 10 قال أن هناك أشخاص يستفيد من أسباب الإباحة، والمعروف بأسباب الإباحة وعوارض الأهلية إذا كان الفاعل مخالفا حدثا، أي طفلا ارتكب نوعا من المخالفة فإنه يعفى، أما إذا كان الفاعل للمخالفة عديم الإدراك يعني الطفل والمعتوه والمجنون هو من عفى عنهم القانون وذلك وقت ارتكابه المخالفة، فلا يطبق عليه هذا القانون، وإنما يطبق القانون الخاص بالأحداث، لأن هناك لكل شيء له قانون وقواعد تنظمه وله عقوبات مقدرة حسب ما رآه المشرع اليمني وحسب القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بشرط ألا يخل ذلك بأحكام المسؤولية التي نظمها القانون المدني، ما يسمى مسؤولية المتبوع في أعمال التابع. في الباب الثالث من القانون ما يسمى الأحكام الإجرائية، جاء في نص المادة 8 يتحدد الاختصاص في المخالفات بالمكان
الذي وقعت فيه المخالفة أو المكان الذي يقوم فيه المخالف أو يضبط فيه. ويقابل هذا في المادة 6 من اللائحة أنه يفهم من النص أن أي مكان للمخالفة هي محل العقوبة التي يتم فيها عقوبة الفرد. إذا لم يعرف لها مكان فالمكان الذي يعيش أو يقيم فيها الفاعل. أحيانا الفاعل ينتقل من مكان المخالفة إلى مكان آخر إما هروبا أو للتخفي، فمكان ضبط هذا المخالف هو مكان عقوبته، وعلى الجهات المختصة في هذا المكان هي من تتولى إنزال العقوبة. عززت المادة 17 من اللائحة على الجهة الحكومية المختصة عند إصدار القرار المحدد بالمخالفة وكذلك عقوبتها أن تحدد الأشخاص الذين يحق لهم ضبط المخالفات والمخالف. ليس كل واحد له حق الضبط، وإنما هناك أشخاص أجاز لهم القانون ضبط مثل تلك المخالفات وضبط المخالفين بشرط أن يكونوا هؤلاء الأشخاص تحت إشراف النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. فمتى ضبطت المخالفة وضبط فاعل المخالفة لابد من إجراءات كما جاء في نص المادة 10 من القانون وما يقابلها نص المادة 18 للائحة بقولها على الجهات الحكومية كلا فيما يخصه تحديد البيانات الأساسية لمحضر الضبط والتفتيش، وأهم تلك البيانات يوم وتاريخ وساعة تحرير محضر ومكان وقوع المخالفة، اسم وصفة القائم بالضبط لتلك المخالفة، اسم المخالف والمسؤول عن المخالفة ولقبه ومهنته، نوع المخالفة وتحديدها بالتفصيل. البيانات وردت في القوانين النافذة وتقتضيها طبيعة المخالفة. أي بيانات؟ لابد من توقيع القائم بالضبط على المحضر ليعرف من هو قائم المحرر على المحضر مع توقيع المخالف، وإذا رفض المخالف يتم إثبات رفضه بالمحضر أنه رفض التوقيع مع أسباب التوقيع إن أبدى أسباب للرفض المخالف أو يذكر أنه متحفظ عن أسباب الرفض. لابد من إثبات الوقائع والمستندات والأقوال في هذا المحضر كما أشارت المادة 20 من اللائحة. أما في نص المادة 19 من اللائحة وما يقابلها المادة 11 من القانون، بعد تدوين هذا المحضر يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة بالمخالفة، علما بأن النائب العام يكون قد حدد مسبقا أن إصدار الأوامر الجزائية هي من اختصاص أعضاء النيابة العامة كلا في دائرة اختصاصه مع العقوبات المقررة. اشترط القانون لإصدار الجزاء الإداري أن يكون صادرا بالإجراءات المحددة في القانون، يعني وفق القانون، كل إجراء وكل خطوة تكون وفق القانون، وأن يكون مستوفي لكافة عناصر صحته من حيث الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية مع مراعاة التسبيب إذا نص عليه القانون كما أشارت المادة 21 من اللائحة. وعلى الجهات الحكومية متى ما كانت مخولة بتطبيق عقوبة إغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقتة وكذلك عقوبة الغرامة النسبية في المخالفة المالية والاقتصادية، لابد من الإجراءات التالية: لابد من إبلاغ المخالف بأن هناك مخالفة هو من قام أو تسبب بها وإبلاغه بالجزاء المقرر وإن عقوبتها مقرر قانونا لهذه المخالفة، ولابد من إبلاغ المخالف كتابة بأن يصحح وضعه أو يزيل المخالفة خلال مدة معينة، ولابد من تمكين المخالف من الدفاع عن نفسه، لابد الأخذ والرد وتقديم، وعليه أن يكون مع الأخذ والرد تقديم أدلة ومنحه فرصة كافية لذلك وفقا للقانون. إذا امتنع المخالف بعد هذا كله من بلاغ خطي وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإعطاه الفرصة وامتنع بعد هذا كله أو لم يحضر في الموعد المحدد لسماع دفاعه، هنا يجوز للجهة المختصة إصدار الجزاء المقرر قانونا وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات التي أجريت. القانون لم يضيق على أحد، بل أعطى وأعطى ويعطي أكثر وأكثر الفرص حتى لا يظلم أحد باسم القانون. وأعطى القانون لمن صدر ضده أي إجراء إداري له أن يتظلم أمام الجهة التي أصدرت هذا الجزاء أو يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة إذ لم تستجيب الجهة للتظلم كما أشارت المادة
23 من القانون. لكن في حالة ما إذا كان المخالف معترف بالمخالفة لكنه لم يقيم بتنفيذ الجزاء طواعية خلال مدة المقررة في القانون، هنا يجوز للجهة الحكومية المختصة بتنفيذ العقوبة كراهية مع توفر نص قانوني يخولها بذلك. لابد من وجود نص قانوني التي يخولها بتنفيذ العقوبة كما جاء في الفقرة ألف من المادة 24 من القانون. لكن إذا لم يوجد نص قانوني يسمح للجهة بتنفيذ الجزاء، فعليها إحالة المخالف مع كامل الملف والأوليات والمستندات والوثائق التي تدين المخالف بها إلى النيابة العامة، وستمضي النيابة العامة مثلها مثل أي شكوى اتخاذ إجراءات قانونية كما جاء في الفقرة باء من المادة 24 من القانون. بعدما يدخل ملف النيابة العامة تتولى ويتولى أعضاء النيابة المخولين من النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات والعقوبات المقررة للمخالفة إذا كانت وفق القانون أو لم تكن وفق القانون، فلرئيس النيابة والنائب إلغاء الأمر الصادر ومجازة المخالف خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار به، وبعد 7 أيام فيعتبر هذا الإلغاء كأن لم يكن، وعلى النيابة تستكمل الإجراءات كإجراءات معتادة كما جاء في المادة 26 من القانون. رابعا، إجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات. ومن خلال القانون يتم إجراءات المحاكمة بأن تتبع في رفعها أمام المحكمة وفق لقانون الإجراءات الجزائية، يعني بعد ما تستكمل النيابة كافة إجراءات التحقيق وترفع بالقضية مع كافة الأوليات إلى المحكمة للسير في المحاكمة مع مراعاة بعض ما تنص عليه القوانين الأخرى من قيود أو إجراءات خاصة، بمعنى أن المحكمة تسير بالقضية مثلها مثل أي قضية جنائية إلا إذا وجد نص يقضي بغير ذلك من قوانين غير الإجراءات الجزائية فيعمل بها كما جاء في المواد المادة 29 والمادة 30 من القانون. ومع العلم بأن المتهم المخالف أو صاحب المخالفة الحق له أن يقدم أي أدلة أو تفنيد عن أي أدلة قدمت ضده، ويكون الحكم وفق العقيدة التي تكونت القاضي بكامل حرية وفقا للقانون. خامسا، العقوبات. جاء في نص المادة والمواد وما يقابلها من المادة 11 اللائحة بقولها العقوبات التي يمكن توقيعها المخالف هي الغرامة التي لا تقل عن 300,000 ريال ولا تزيد. الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية، إغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقتة كنوع من نوع العقوبات، سحب الترخيص أو حرمان صاحب المخالفة من مزالة المهنة أو النشاط بالصفة دائمة أو مؤقتة، أحيانا تصل إلى مصادرة الترخيص، رد الشيء إلى أصله إذا كانت نوع المخالفة كالبناء أو استحواذ على شيء ما. ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبات التي توقع على مرتكبها من بين العقوبات سالفة الذكر، كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، كل ما خالف عقوبة المرة والمرتين، ليس كل المخالفات بعقوبة واحدة، كل مخالفة لها عقوبة. هناك استثناءات، مخالفة البناء لا يسري عليها التقادم أي لا تسقط بوفاة المخالف أو مضي سنة على وقوع المخالفة دون إجراء اتخاذ أي إجراء فيها، تبقى المخالفة تبقى مخالفة، والسير في القضية يبقي متواصل في متابعة القضية. لكن هناك مخالفات تتوقف بوفاة المخالف أو مضي سنة على وقوعها، كما أشارت المادة 12 بأن عقوبة الغرامة يتم تنفيذها بالطريق الإداري أي دون تدخل نيابة خلال أسبوع من صدور القرار بالعقوبة، فإذا لم ينفذها رغم المطالبة خلال أسبوع يتم تنفيذها خلال أو عن طريق النيابة العامة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد أكملنا مشوار اليوم، نتمنى أن تعم الفائدة، شاكرين لكم كرم الإصغاء والاستماع، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من نافذة القانون، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعي.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الأمنة للمغرر بهم. الأردى وابن عزيز يوقدان شعلة الأم للعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. قانون دولة تحذر من عواقب سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية على باب المندب وتهديد الملاحة الدولية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. كما أعلن رئيس مجلس القيادة في خطابه للشعب اليمني بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة فتح باب العودة الأمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثأر والانتقام. وأكد فخامة الرئيس أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن هذه اللحظة هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعيدون فيها بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم وينتصرون لتضحية الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل ومستقبل خال من العنف ومشاريع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. وطلب فخامة الرئيس من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر الوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقواته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتخليص بلدنا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، معتبرا أن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. وأكد فخامة الرئيس أن اليمن يستحق مستقبلا يليق بتاريخه وموقعه وإمكانات أبنائه، كما يستحق أن يكون في طليعة المستفيدين من نهضة وازدهار بلدان المنطقة لا ساحة للفوضى ومنصة لمشاريع ما قبل الدولة وخرافات الحق الإلهي وتهديد أمن دول الجوار والسلم الإقليمي والدولي. وأوضح أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية اليوم من اعتداءات وانتهاكات جسيمة يمثل تصعيدا خطيرا ويضع قيادة الدولة أمام مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لردع التهديد وحماية المدنيين بعد أن اختارت هذه الميليشيا من جديد منطقة القوة والسلاح بدلا من لغة الحوار والسلام. وأشار إلى أن ما تشهده مناطقهم في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالة هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم، محذرا من أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها. وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن التجربة أثبتت أن تقديم التنازلات للميليشيا لا يقود إلى السلام وإنما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لجولة جديدة من التصعيد وإعادة الوطن إلى دوامة الحرب والصراعات العبثية. وأكد فخامة الرئيس أن ميليشيا الحوثي هي من بدأت هذا التصعيد في الداخل وعبر الحدود وتسببت بقتل المدنيين وترويع وتجويع الشعب اليمني، لذلك ستتخذ الدولة كافة الإجراءات لحماية المدنيين والسلم الأهلي والمصالح العليا للبلاد. وقال إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وأضاف الهدف واضح للجميع وهو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء. وخاطب فخامة الرئيس المواطنين والمواطنات في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيا الحوثي قائلا: كنتم وما زلتم في قلب مسؤولية الدولة، ولأنكم أكثر من تحمل مرارة هذه الحرب، لكن هذه المعاناة لا ينبغي أن تصبح
قدرا دائما عليكم إذ آن لهذا الفصل الطويل من المعاناة أن ينتهي وأن تستعيد الأسرة اليمنية أمنها وسكينتها وحياتها الطبيعية. وتابع لهذا فإن الدولة لا تنظر إليكم بوصفكم طرفا في الصراع، بل بوصفكم أهلها وشركائها وأصحاب الحق الأول في السلام والاستقرار، وأن ما فرض عليكم بقوة السلاح لا يمكن أن ينتقص من مكانتكم ولا من حقكم الكامل في وطن يتسع لجميع أبنائه. ودعا فخامة الرئيس أبناء هذه المناطق للحفاظ على حياة ومستقبل أبنائهم وعدم الزج بهم وقودا لحرب الميليشيا ومغامراتها الطائشة التي تسببت بدمار اليمن وشعبه ومقدراته الوطنية، قائلا إن كل شاب يتم إنقاذه اليوم من مشروع هذه الجماعة الإرهابية هو لبنة بناء اليمن الجديد المتصالح مع نفسه وجيرانه والأسرة الدولية. وأثنى رئيس مجلس القيادة على المواقف المشرفة لأبناء القبائل اليمنية إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة والأمن، مؤكدا أن الدولة تعول كثيرا على مواصلة هذا الدور الوطني المشهود في التضامن ووحدة الصف ومنع الثارات والانتقام. وجدد فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الالتزام الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه بأصدق التهاني للشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية المرابطين في مختلف ميادين الشرف، وإلى أسر الشهداء والجرحى الميامين بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مؤكدا أن أفضل احتفاء بسبتمبر هو الوفاء للتضحيات التي صنع فيها اليمنيون مجدهم الجمهوري، وأفضل مديح لهذا المجد العظيم هو أن تبقى جمهوريتنا وطنا حيا في قلوبنا وضمائرنا ومؤسساتنا، وأن تظل مصلحة الشعب فوق كل اعتبار والقانون فوق الجميع. أوقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العردة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان مساء أمس الجمعة الشعلة الأم للعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب، إذانا بانطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبة. وقدمت الفرق الكشفية عرضا كرنفاليا كشفيا رفع خلاله العلم الجمهوري ولوحة شبابية بألوان العلم وصورة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجسدت أفواج الكشافة الأهداف الستة لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، فيما حمل 64 شابا مشاعل الثورة في مشهد رمزي عبر عن امتداد أهدافها ومبادئها في وجدان الأجيال. كما سلم شباب الكشافة والمرشدات وثيقة عهد ووفاء كتبت بلون الدم مرفوعة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة، مجددين فيها التزام الحركة الشبابية والكشفية بالوفاء لثورتي 26 من سبتمبر المجيدة والرابع عشر من أكتوبر الخالدة والدفاع عن مكتسباتهما وأهدافهما العظيمة ومواصلة حمل رسالتهما الوطنية. وعقب إيقاد الشعلة قال عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب الفريق أول سلطان العرادة إن ثورة 26 من سبتمبر المجيدة جاءت في لحظة فارقة من تاريخ اليمن واعتقت الشعب اليمني من الحكم الإمامي الكهنوتي وفتحت أمامه آفاقا عظيمة، مشيرا إلى أن تضحيات اليمنيين ودماء الشهداء عبر مختلف المراحل أسهمت في تثبيت الثورة والحفاظ على مبادئها ومكتسباتهما. وأكد العرادة أن مبادئ الثورة ومكتسباتها ستظل راسخة ولن ينال منها كائن من كان بحول الله طالما بقيت إرادة الشعب اليمني ووعيه بذلك المستوى الكبير، لافتا إلى أن إرادة الشعب اليمني مصممة تصميما لا رجعة عنه لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإنقاذ البلاد من الكابوس الذي تعيش فيه. وحيى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن سلطان العرادة أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية من قبائل اليمن في مختلف المحافظات الذين يقدمون التضحيات في كافة الميادين ويواصلون التمسك بمبادئ ثورة 26 من سبتمبر والحفاظ على الهوية الوطنية ويستميتون في سبيلها، معربا عن ثقته بأن الشعب اليمني بإرادته القوية سيرى النور قريبا وسيتجاوز أثر الانقلاب الميليشياوي وما خلفه من تداعيات على الوطن. حذرت نحو 80 دولة من خطورة تقدم ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مضيق باب المندب، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يزيد من المخاطر المحدقة
بالملاحة الدولية والأمن البحري والتجارة العالمية عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأدانت الدول في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في الأمم المتحدة، قرر الميليشيات الحوثية استئناف الأعمال القتالية في اليمن واستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية فضلا عن هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر. وأكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجددا ثبات موقفها الداعم للقرار 2817 وإدانة استمرار إيران في شن الهجمات ضد دول الجوار في المنطقة وما تسببه من تعطيل للتجارة الدولية وتهديد لأمن الطاقة والاقتصاد العالمية، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لأحكام القرار، ومؤكدا أن التحركات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا للأمن الدولي ولحقوق وحريات الملاحة. ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وكامل وضمان العبور الأمن والمؤمن ودون عوائق للسفن من دون فرض رسوم عبور أو شروط أو أي أعباء غير قانونية، وذلك وفقا للقانون الدولي على النحو الذي تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحول دون المزيد من الاضطراب في حركة التجارة العالمية. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الآمنة للمقرر بهم. الأرادة وابن عزيز يوقدان الشعلة الأم للعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. 80 دولة تحذر من عواقب سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابي على باب المندب وتهديد الملاحة الدولية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: من معاني أهداف الثورة السبتمبرية العظيمة يستلهم أبطالنا نضالاتهم وصمودهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية، يسطرون سفرا من البطولة والشجاعة والتضحية سيظل يردده التاريخ أبد الدهر. عاشت اليمن والجمهورية وعاش أبطالها العظام.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم.

0: فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: والفوز العظيم
2: ربنا
1: عليك توكلنا.

0: به واعف عنا واعف عنا
1: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النافع الماتع الشيق المفيد، ألا وهو علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، كيف نتصرف إذا نزغنا الشيطان؟ إخوة الإسلام، معنى كلمة نزغ غضب. نزغك الشيطان أي صرفك عما يريد الله. لهذا علمنا القرآن الكريم إذا نزغنا الشيطان أولا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال في محكم كتابه يعلمنا كيف نواجه نزغات الشيطان، وذلك بالاستعاذة بالله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى:

ولكن أيها الإخوة الكرام المستمعون والمستمعات، ما هي الأمور التي أمرنا الله تعالى وعلمنا إياها ألا نقربها من ذلك؟ أيها الإخوة، من الأمور التي أمرنا الله تعالى ألا نقربها أنه أمرنا الله تعالى ألا نقرب الفواحش. والفواحش كما يقول العلماء هي كبار المعاصي مثل الزنا، فالله تعالى قال لنا معلما: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا ترتكبوا. بمجرد القرب، والقرب هي أدوات مثيرة والعياذ بالله للوصول إلى هذا المحرم، ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى معلما لنا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ومن الأمور التي أمرنا الله تعالى وعلمنا إياها ألا نقربها ألا نقرب مال اليتيم. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا

وقال جل وعلا محذرا من اقتراب مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك من الأمور التي أمرنا الله عز وجل ألا نقتربها ألا وهي الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا أيها الإخوة سؤال واضح وبين وجلي علمنا القرآن، ألا وهو ما هو عزم الأمور؟ فالقرآن الكريم علمنا هذا الأمر. فعزم الأمور هي الصبر على الابتلاء في المال والنفس وأذى المشركين. فالله تعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم

فهذه من عزم الأمور. كذلك من عزم الأمور إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر عند المصيبة، فالقرآن الكريم علمنا ذلك. فقال جل وعلا في سورة لقمان وهو يصف قصة لقمان، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك من الأمور التي هي من العزم الذي أمر الله تعالى به الصبر والعفو. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولهذا أيها الإخوة يأتي سؤال آخر من تعاليم القرآن لنا: من الذين يأتون يوم القيامة ووجوههم مسودة؟ هذا سؤال لابد أن نعرفه. القرآن الكريم علمنا من هم هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة والعياذ بالله ووجوههم مسودة. اسمعوا إلى القرآن الكريم ويقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وماذا يقول السفهاء الذين استكبروا يوم القيامة؟ اسمعوا إلى الله تعالى وهو يعلمنا ذلك، فيقولون: إنا كنا لكم تبعا. قال الله: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

وسؤال آخر يأتي في القرآن الكريم، ما هو أو من هو الأفاك وما هي صفاته؟ الأفاك كثير الكذب، وصفاته أنه تتنزل عليه الشياطين وهم السحرة. ولذلك علمنا القرآن من هم هؤلاء. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قال الله: هل أنبئكم

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأيضا أنهم يسمعون آيات الله ثم وهي تتلى عليهم يستكبرون ويكذبون ويستهزئون. اسمع إلى الله تعالى ويعلمنا هذا الأمر وهذا الوصف في صفات هؤلاء الأفاكين. قال ويل لكل أفاك أثيم. ما حالهم وصفاتهم؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.

اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ألا فلتحذر أيها الأخ المستمع الكريم، احذر من الكذب فإنه طريق الشيطان ويوقعك في العذاب الأليم. قد علمنا الله سبحانه وتعالى أن نحذر من الكذب وأن نحذر من هذه الصفات التي تؤدي والعياذ بالله إلى الهلاك. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهنا سؤال آخر من التعاليم القرآنية، ما هو الصراط المستقيم؟ الله تعالى علمنا هذا الصراط. فالصراط المستقيم أولا عبادة الله تعالى، هذا هو الصراط المستقيم. قال تعالى:

فعبادة الله تعالى الصراط المستقيم. فأنت عندما تؤدي الصلاة فهذا الطريق المستقيم، فعندما تؤدي الزكاة هذا الصراط المستقيم، عندما تغض بصرك هذا الصراط المستقيم، عندما تطيع والديك هذا الصراط المستقيم، وهكذا في كل أمر من الأمور العبادية فهي الصراط المستقيم. ولهذا قال الله تعالى

مستقيم. وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقال:

وكذلك علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون الكرام أن الصراط المستقيم هو الاعتصام بالله جل وعلا. قال الله:

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك من الصراط المستقيم الطريق الذي يأمر بالعدل، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فالذي يأمر بالعدل هو على الصراط المستقيم. وكذلك أيضا من يشكر الله على نعمه فهو أيضا من الذين هم على الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى:

0: إذن أيها الإخوة الكرام، هذا هو الصراط المستقيم، عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة كما قال العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالذي يعبد الله هو على صراط مستقيم، الذي يعتصم بالله هو على الصراط المستقيم، الذي يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم، الذي يشكر الله على نعمه وآلائه العظيمة فهو على صراط مستقيم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحقق معنى هذا الصراط، وأن نكون منتبهين لما أمر الله سبحانه وتعالى به لننال المغفرة والرحمة والثواب والأجر، وكذلك لننال ما عد الله سبحانه وتعالى في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل هذا لمن أطاع الله، لمن استقام على شرع الله، لمن سار على منهج الله، لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المستمعون، نكون بهذا قد أنهينا هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أصدقائي صغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف. ولنبدأ إذن فقرتنا عن ماذا يا أسيل؟
3: مع فقرة قيامة أخلاقية.
2: وسنتحدث عن ماذا؟
3: سنتحدث عن التحدي والمثابرة.
2: عن التحدي والمثابرة. أحباب الأطفال، يجب أن نجعل التحدي والمثابرة رفيق لنا في كل وقت، ونجعله السلاح الذي نقتل به الإحباط واليأس. قد تصادفنا لحظات صعبة، هل سنستسلم إذا كانت نتيجة الاختبارات منخفضة؟ هل سنستسلم؟ بالتأكيد لا. إذا واجهنا واجب منزلي صعب، هل نستسلم؟ أكيد لا. يجب أن نتحدى كل صعب يواجهنا ونتغلب عليه بالمثابرة، بالاجتهاد والتصميم، بأننا سننجح بالمثابرة.

0: المرة القادمة. إذا كنتم بمنافسة رياضية أو مسابقة مدرسية وفشلتم، هل ستتوقفون ولن تحاولوا مرة أخرى؟ أكيد لا، لأن التحدي والمثابرة هو سلاح وهو الدافع لتحقيق أعلى درجات النجاح. ماذا تبقى يا شيخ؟
1: انتهت فقرة قيم أخلاقية. فاصل ونستمع لقصة.

0: أن أنا قصتنا لهذا اليوم طفل مثالي، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: سنتحدث إذن اليوم عن قصة الطفل المثالي بعد الفاصل. لنستمع إذن إلى القصة. كان بندر محبوبا في مدرسته عند الجميع من أساتذة وزملاء. فإذا استمعت إلى الحوار بين الأساتذة عن الأذكياء، كان بندر ممن ينال قسطا كبيرا من الثناء والمدح. سئل بندر عن سر تفوقه فأجاب: أعيش في منزل يسوده الهدوء والإطمئنان بعيدا عن المشاكل، فكل يحترم الآخر، وطالما هو كذلك فهو يحترم نفسه، وأجد دائما والدي يجعل لي وقتا ليسألني ويناقشني عن حياتي الدراسية ويطلع على واجباتي، فيجد ما يسره فهو لا يبخل بوقته من أجل أبنائه، فتعودنا أن نصحو مبكرين بعد ليلة ننام فيها مبكرين، وأهم شيء في برنامجنا الصباحي أن ننظف أسناننا حتى إذا اقتربنا من أي شخص لا نزعجه ببقايا تكون في الأسنان، ثم الوضوء للصلاة بعد أن نغسل وجوهنا بالماء والصابون، ونتناول أنا وإخوتي وجبة إفطار تساعدنا على يوم دراسي، ثم نعود لتنظيف أسناننا مرة أخرى ونذهب إلى مدارسنا. وإن كان الجميع مقصرين في تحسين خطوطهم، فإني أحمد الله على خطي الذي تشهد عليه كل واجباتي، ولا أبخل على نفسي بالراحة، ولكن في حدود الوقت المعقول، فأفعل كل ما يحلو لي من التسلية البريئة، أحضر إلى مدرستي وأنا رافع الرأس، واضع أمامي أماني المستقبل، منصتا لمدرسي، مستوعبا لكل كلمة، وأناقش وأسأل وأكون بذلك راضيا عن نفسي كل الرضا. وإذا حان الوقت المناسب للمذاكرة فيجدني خلف المنضدة المعدة للمذاكرة، أرتب مذاكرتي من مادة إلى أخرى حتى أجد نفسي وقد استوعبت كل المواد. كم أنا مسرور بما فعلته في يوم مليء بالعمل والعمل. ما رأيكم إذن بالقصة؟
0: رائعة.
1: يتحدث بالفعل عن الطفل المثالي. لابد أن نكون كلنا أطفال مثاليين، وبالفعل لابد أن نصحى مبكرا وننام مبكرا ونستمع للدروس ونذاكر الدروس. إن شاء الله طبعا هذه يجعلوها في المخططات القادمة في السنة الجديدة. قولوا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: ماذا الآن يا أسيل؟
3: بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم بعد الفاصل، نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة وسنتحدث عن السدود.
1: أهلا بكم أحبابي الصغار من جديد. أنعم الله علينا بأنواع الخيرات التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم الأمطار والبحار والينابيع والأنهار التي تشق البراري وتقطع آلاف الأميال لتنعم علينا بالحياة، فقد ارتبطت الحياة بالماء، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكيف استفاد الناس من نعمة الماء، وكيف فكروا بالمحافظة على تلك النعمة؟ بالطبع بإنشاء السدود لما لها أهمية كبيرة في الحياة، وقد أدركت الدول القديمة منذ قدم التاريخ، وعلى سبيل المثال بدءا من سد مأرب في اليمن، وحديثا مثل السد العالي في مصر. فالقرن الماضي شهد العالم بناء أكثر من 45,000 من السدود الكبيرة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 15 مترا. أما السدود الصغيرة التي لا تتجاوز 15 مترا فهي تبلغ 800,000 سد حول العالم، منها في الولايات المتحدة وحدها 96,000. ومن أسباب وأهمية بناء السدود توفير مياه الشرب لبعض المناطق التي يقل فيها الماء، بالاستفادة من مياه الأمطار حتى لا تذهب سدى. والسدود من العوامل الأساسية يا صغاري لازدهار الحياة الزراعية في البلدان التي تعتمد على الموارد الزراعية في اقتصادها والثروة الحيوانية، لأن السدود تعمل على توفير المياه للمواشي والمراعي وإنشاء مراعي خصبة لها. ماذا تبقى لدينا يا شاهد؟
2: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضا حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
4: كنتم مع ألوان الطيف
5: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الرئيسان العلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أوقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان مساء الأمس الجمعة الشعلة الأم للعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب، إذانا بانطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير اليوم في نيويورك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ توم فليتشر تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن وتداعيات الناجمة عن التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية الإرهابية وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم النازحين والفئات الأكثر تضررا. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة مع المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كارلوس أوكو مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي في اليمن وسبل تعزيز التعاون. قال وزير الأوقاف والإشادة الشيخ تركي الوادع أن عظمة الثورة 26 من سبتمبر من عام 1962 تجسدت في قدرتها بفضل الله وقدرتها على إزالة العصبية الدينية والمذهبية والفوارق الاجتماعية بين الشعب اليمني التي تحاول ميليشيات الحوثي الإرهابية حاليا إعادة إنتاجها عبر مشروعها الطائفي المدعوم من إيران على أساس الحق الإلهي ونظام ولاية الفقيه. استعرضت اللجنة الوطنية لتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية في جنيف أبرز نتائج تقريرها الدوري 14 ومستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتحديات التي تواجه أعمال الرصد والتحقق في ظل اتساع رقعة النزاع وارتفاع وتيرة الانتهاكات. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الثورة الوطنية. مستمعينا الكرام، إن الثورة في مفهومها الشامل تعني التغيير والانتقال من شكل إلى آخر ومن نمط حياة إلى أخرى، وتكون الثورة نتيجة لمجموعة من الأسباب اجتماعية أو سياسية أو غيرها. تظل جميع الأنظمة السياسية مهددة بخطر الثورة عندما لا تلبي متطلبات الشعب. إن مفهوم الثورة الوطنية يعني نهوض الشعب للتغيير الجذري وفق أسس ومنطلقات ذاتية تحقق له التحرر والاستقلال معا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات الوطنية دفع بها الشعور بوجوب التحرر من الاستعمار أو الاستبداد أو الاستعباد أو الظلم والاستغلال الطبقي أو الوصاية، تهدف للخلاص الوطني التام وتحقيق العدالة والمواطنة والمساواة من خلال تغيير النظام السياسي وتحقيق الاستقلال التام ومنح الأمة الشعور بالحرية والكرامة ونيل كافة حقوق المواطنة. مستمعينا الكرام، لابد أن تكون لكل ثورة وطنية أبعاد عدة، فهي يجب أن تكون ثورة تنطلق من هوية الأمة وتشكل جوهر الذات الوطنية الحضارية المتجددة، كما أنها تكون ثورة تحررية فهي تحرر ذات الأمة وثقافتها ووعيها مما علق بها من أفكار وخرافات وقيم بالية تقليدية أو وافدة استلابية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة ومعاصرة ليغدو مضمونها يخدم نهضة الوطن ويحقق قيمة المواطنة. أيضا فهي ثورة تحرر الشعب من كل أشكال الاستعباد والاستبداد وسلطاتهما، سواء كانت سلطة احتلال سياسي خارجي كالاستعمار أو سلطة احتلال سلالي عنصري كالإمامة السلالية والميليشيا الحوثية. إضافة إلى أنها تكون ثورة شعبية فهي ليست فعلا نخبويا بهدف الوصول إلى السلطة، ولكنها تكون فعلا شعبيا يستهدف بدرجة رئيسة تغيير الواقع الاجتماعي وتحقيق التطور والرخاء. المستمعون الأفاضل، تشتمل الثورة الوطنية على أبعاد أخرى تكسبها معنى أن تكون ثورة وطنية، فالثورة الوطنية تكون ثورة استقلال، فالهدف الرئيس من الثورة الوطنية هو تحقيق الاستقلال الوطني وإكساب الشعب والأمة الشعور بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني، فلا قيمة لأي تغيير لا يحقق للأمة استقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فالثورة الوطنية تحمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية لا يقصد منها سوى تدمير المجتمع لحساب فئة أو طائفة، وتكون

في الأساس بوابة لهدم الدولة الوطنية والتأسيس لتدخلات خارجية تؤسس لاحتلال سياسي وثقافي، وفي أحسن الأحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة الاستقلال وتحرم الشعب حقوق المواطنة. الثورة الوطنية تكون ثورة تقدمية إذا الهدف من الثورة الوطنية ليس النقوص والتراجع إلى الوراء وإعادة إنتاج عهود التخلف والاستبداد والطبقية والاستغلال، بل هي ثورة تغيير تهدف للانتقال من مستوى سياسي وثقافي واقتصادي وتعليمي واجتماعي متخلف إلى مستوى أعلى وأرفع وأفضل يحقق للشعب التطور والرفاه في كل نواحي الحياة. فالانتقال من الإمامة إلى النظام الجمهوري في ثورة 26 من سبتمبر المجيد. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية تكون ثورة انتقالية، فهي تؤسس الانتقال من مرحلة استبداد بئيسة متخلفة إلى مرحلة أخرى تتسم بالحرية والمشاركة والديمقراطية والمساواة والعدالة والتقدم والنهوض والتنمية. ولو أننا في اليمن فاطنا لهذه الخصائص الهامة للثورة الوطنية وعملنا بإخلاص لتجذير مفاهيم الثورة والجمهورية والوحدة في أذهان الجيل وضميره الوطني لما رأينا عودة ميليشيا الإمامة الكهنوتية، ولكننا مع الأسف أهملنا ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال المتعاقبة وتركنا الثورة والجمهورية يلفها النسيان، فنشأ جيل جاهل بتاريخ أمته النضالية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما جنته عواطفنا وانفعالاتنا الساذجة وتساهلنا مع أفراد

مستمعينا الكرام، بهذه الخصائص المعرفية والسياسية التي ذكرنا تتجسد أبعاد ومحددات الثورة الوطنية، وتنتفي كل الأداءات التزويرية لمفهوم الثورة، بل تتضح الأهداف المشبوهة للسلالة الاستعلائية وميليشياتها الحوثية التي استهدفت ثورة اليمنيين الأم 26 سبتمبر العظيم بانقلاب ميليشياوي عنصري في 21 من سبتمبر 2014، وهي ذكرى تنصيب الكهنوت الإمامي محمد البدر الذي قامت ضده ثورة 26 سبتمبر، واستبدلت نظام الإمام الكهنوت السلالي البغيض بالنظام الجمهوري الديمقراطي الحر ليتحقق لشعبنا اليمني الكريم كرامته واستقلاله. إن الثورة الوطنية ليست انقلاب سلالة طامحة في السلطة على الدولة الوطنية باستبدالها بسلطة ميليشياوية كهنوتية عنصرية وعمالة للغير، كما أرادت الميليشيا الحوثية الكهنوتية في نكبتها في العام 2014 للميلاد بتحويل اليمن إلى ملحق للأطماع الإيرانية، وهي ليست انقلابا يطيح بنظام ديمقراطي لاستعادة إمامة كهنوتية استعلائية طائفية كما تطمح السلالة العلوية والميليشيا الحوثية. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية في الأساس هي إرادة شعب وأمة للتحرر والاستقلال والنهوض، محددة بقيم وطنية عليا وبخطة عملية واضحة ومحددة تنقل المجتمع إلى وضع أفضل مما هو فيه، وتحقق طموحات الأجيال المتلاحقة في المواطنة والمشاركة والاستقرار والنهوض الوطني. والوقت الراهن يتطلب من الجميع ثورة وطنية ضد قوى الإمامة الرجعية وميليشياتها الحوثية واقتلاعها من جذورها وتخليص الوطن من شرورها.

0: مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم التحية من الزميلة المعد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطالنا الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: صالح.
1: إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكالي الانتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال، فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم. أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بزنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك، غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه، رفض الخضوع والخنوع والذل وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها الرجال الأبطال يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفتهم ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة ولو كانت ثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم، إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصفه المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم بعدد الانتصارات التي حققتموها، وتحية لكم ما عصفت مدافعكم وما قصفت عياراتكم وما أطلقتم من رصاص بنادقكم. أنتم أيها الأبطال الكرام، لكم منا كل الشكر والاحترام والامتنان على دوركم الفعال في مثل هذه الظروف، وإننا ونحن نشاهدكم عن قرب تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن. جعلنا نقر ونعترف أنكم درع قوي يصوننا ويحمينا.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش الروسي بيكي المعدل أو كما يطلق عليه معدل أبو جرب هو سلاح الرشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام مشغل بالغاز يغذى بحزام صمم ليكون سلاح أوتوماتيكي متوسط. يتميز المعدل أبو جرف بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ما عدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض. مواصفات المعدل: معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 250 طلقة في الدقيقة، طول السبطانة 665 مليمتر، الوزن 9 كيلوغرام، المدى الفعال 900 إلى 1000 متر، المدى الأقصى 2000 متر والمدى النهائي 4000 متر. نوع الرمي آلي فقط، السرعة الابتدائية للطلقة 822 متر في الثانية. التغذية: حزام قابل لإعادة الاستخدام يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح. المزايا التكتيكية: كثافة نارية عالية، دقة في الإصابة عند استخدام المنصب أو المثبت. مهمات المعدل: أصلي للأفراد وفرعية للطيران أقل من 1000 متر. تكتيكيا يستعمل المعدل للدفاع وللهجوم.

0: تكتيكات عسكرية.
1: أنواع الهجوم: هجوم سريع وهجوم مدبر. بالنسبة للهجوم السريع يشن ضد مواقع العدو الضعيفة وغير المحصنة بشكل سريع، وتعتبر السرعة ضرورية، ولذلك فالوقت المخصص للكشف والتخطيط يجب أن يكون قصيرا. ويقصد بالهجوم السريع أو الهجوم المفاجئ أو تكتيك الصدمة في هذا النوع من المعارك هو التغلغل في دفاعات العدو الغير محصنة بأسرع ما يمكن لفك معالم تعبوية. وبهذا فإن المجال واسع أمام الفائدة للإبداع والمناورة، أما نيران الإسناد الملصقة فهي غالبا غير متوفرة. الهدف من هذا التكتيك هو توجيه ضربة مباشرة قوية للعدو تهدف إلى كسر تشكيلاته وتحطيم معنويات جنوده. أما الهجوم المدبر يشن ضد دفاعات العدو القوية والمحضرة جيدا، ويتطلب كشفا وتخطيطا بشكل مفصل. والوقت الذي يستغرقه هذا النوع يعتمد على درجة تحضير العدو لمواقعه الدفاعية. أما القصد من الهجوم المدبر فهو التغلغل في دفاعات العدو المخصصة، ولكي يسمح للقطاعات المتحركة أن تخترق بعمق وتدمر قوات العدو. وفي هذا الهجوم تكون قدرة القطاعات المقتحمة على المناورة محدودة، ولكن تعوض هذه السلبية بزيادة نار الإسناد التي تقدمها المدفعية والدروع وسلاح الجو.

أبطال الحرية ويا رموز التحرير، كلما ترفعون أيديكم بالهتاف لليمن مرددين بالروح بالدم نفديك يا يمن، نرفع أيدينا بخالص الدعاء لكم، فسيروا وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزتنا وقدوتنا. نسأل الله لكم العون والصبر والثبات، وأن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأن ينصركم ويثبت على طريق الحق خطاكم.

مستمعينا الاعزاء حماة الوطن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الاعداد والاشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الاشراف العام علي الحواني، ومن الاخراج جاهد بن سليم.

0: والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال،
8: خطفوا الشيوخ والشباب،
9: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: مانعين لنا من كل حاجة. إحنا شلنا حقنا الدباب نزلنا ندي لنا ما من فوق البير. هي نملت للدباب شن يطلع نعفو نشربه. واللي قنص قنص. اللي قنصه. زي لنا نفسنا ويا الله وجزعنا. خلينا لهنا بيوت. لا قال سنة بيش بيش بيش مصون.
1: قتلوا ثنتين بناتي وكمان زوجي بالعدل 23 يوم وكنت حامل واجهض بسبب قذيفة كمان. أنهو أسرتي بالكامل، أنهو أسرتي اللي نقاس يعني أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة.
2: نجي نشتري لنا حاجة شو لنا عينا من الشارع يبهذلوا إحنا دردحوا بإحنا إحنا دردحوا بإحنا دردحوا بإحنا.
3: لطالما تقاتل اليمنيون فيما بينهم ودخلوا في صراعات كثيرة عبر التاريخ، لكن أمرا مقدسا بقي بعيدا عن دائرة الاستهداف، إنها المرأة اليمنية. يختلف الجميع في كل شيء تقريبا إلا حينما يتعلق الأمر بالمرأة وصون إنسانيتها، فالجميع متفقون على حفظها وعدم الاقتراب منها مهما اشتدت الأزمات وتصاعدت نيران العداوات، لأن كل امرأة يمنية تمثل شرف وعرض وكرامة كل رجل يمني، أصدقاء كانوا أم أعداء. لكن جماعة واحدة فقط كسرت قداسة المرأة فقتلتها وضربتها واعتقلتها ثم أخفتها قسرا، هجرتها من منزلها وشردتها في أصقاع الأرض. إنها ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية. نساء صعدة شاهدات على ذلك في سياق المقطع التالي.
4: الحوثيين اقتحموا بيوتنا وهم زعما اسمه ملثمين، اقتحموا سجنوا في بيوتنا وشلوا أطفالنا وشلوا نسانا وشلوا رجالنا وسجنوهم عندهم في نقعة ودخلوا وخرجونا من جوف بيوتنا وخرجونا من جوف البيوت ودخلوا ذا الحين ساكنين متبيتين في بيوتنا. ما رضيتوا لنا لا ملابس ولا إتوان ولا أي حاجة من بيوتنا. خرجنا من حيدان بدون أي حاجة وشلوا رجالنا. جلتنا أخلونا وإحنا ورجالنا. شلوا رجالنا واقتحموهم بزوهم معاهم نقعة. وإحنا ما شلوا أطفالنا الصغار وعلموهم للسلاح. ما خلوا لنا الذي على الرضاعة. ولا في بنت. ما قد مات زوجها اقتتل زوجها بزها وقد يزوجوها بواحد من المجاهدين ركز اسبوع بيقولوا خلاص زوجها راح زوجها ما في اثام. ولا في بنات مع ابوها خير بنات دخل يقتحم سيوف البلاد بسلاحه يهدد ابوها ويهدد اخوانها ويزوجها بواحد من المجاهدين بخمس لا بعشرين الف. وكيف مرأة تبتاع بعشرين الف وبزها وسروها وابوها تتقدم للحوثيين.

0: بعيش بماء في الجبال ألا ما تنهبوها تقدوا يقدوا وزعوا أطفالها في البيوت عندها ثلاثة أربعة قد ما تزوجها في وهي حارب معاهم وهي بعيها أبوها تحارب معاهم يصير وزعوا أطفالها والأطفال اللي خرجوا ذا الحين بين ذي اللبس قالوا حرام أمريكي هذا اللبس ومسكوا الولد وضربوا ذا إيش بذنبه يضربوا ذا الولد إيش بذنبه ألا خرجها بين هذا البدلة قالوا لا إنه أمريكي يهودي ومسكوا وضربوا وان ذا اسلام لا واحد قال لا احد يقول اشهدوا لا اله الا الله يقول اشهدوا حسين بدر الدين ما يقولوا اشهدوا لا اله الا الله والسلام عليك يا حسين بدر الدين هذا اسلام انا الدين هذا لا اسلام لا ما هم اسلام نتحمل العذاب نتحمل الجوع نتحمل ما هو بازل آليا وغادي يقول الله اكبر الموت لك يا امريكي ويقتل اخوها المسلم لا هاي يرمي اخو اليهودي يرمي الحوثي وهو يدمع العسكري والحوثي لا يقول الله اكبر ونصر ابوه وقتل ابوه هذا اسلام ما هو اسلام
1: خيمت أجواء الحروب وإرهاب الميليشيات في اليمن على الأوضاع الإنسانية للمواطن اليمني كما طالت التجاوزات المرأة اليمنية التي أصبحت الضحية الأولى للحرب نفسيا وجسديا وماديا دأب المجتمع اليمني منذ مئات السنين على احترام المرأة وتوقيرها وعدم التعرض لها بسوء وإبعادها عن كل صراع وكان من يتعرض إلى أي امرأة أو يؤذيها يوضع ضمن ما تعرف عليه المجتمع باسم قائمة العيب الأسود إلا أن هذه الميزة اختفت مع بداية عهد الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 حيث باتت المرأة اليمنية تتعرض للانتهاكات والتجاوزات بحقها تزداد يوما بعد آخر في معظم المحافظات التي احتلتها الميليشيا الانقلابية على غرار الحديدة وحجة وصعدة وعمران وصنعاء ومناطق في الجوف تتعرض المرأة باستمرار إلى الاستهداف المباشر بالقتل والضرب والإهانة ولم تتورع الميليشيات عن اقتحام المنازل في غياب الرجال وامتهان كرامة النساء وإيذائهن وشتمهن
2: الحوثي لا وفقه ما فينا كل شيء هتهجمنا ندخل بيوتنا شل دواننا شل ملابسنا شل رجالنا عذبنا ظلمنا كل حاجة لقيناها مع الله وفقه ولا الحق خير يعني عيالي أربعة زوجي
3: وشلوا حتوانكنا وشلوا المشروع حق الماء وشلوا بيتنا وأنا دخلت وبين أراجع لفوك أخواني ونزلنا وبين راجع ما رضوا يدوني ما رضيوا الدنيا أدوات قالوا كيف عاد اشتدوا تنزل الطالبي بأدوانك وانت دارنكم في سبيل الله عاد يبقى طالبك شلوا أموار وشلوا سيارات وشلوا بيوت وقتلوا ناس وذا عاد يبقى طالبي ببيتكم يا جماعة الخير أني ما معين لا إنسانك ويرحم الله وحالتنا مدهور وما معناشي قالوا ما بوشي ما بلنك بات روحي ولا إحنا بنقتلي الحوثيين دي قالوا لي وارجع القط نفسي واطلع ضلعنا كذا ما معناشي وعاد دوانا هلا قد مسكوهم خربوا بيتنا وبينفشوا عليها جعوا معنا اكياس سمنت حثبوا على الفراش حقنا ذي عن معنا وكسروا المواعين والرثة ولا خلوا لنا حاجة
4: سبب ما جاءنا من الحوثة المتمردين النصارى الحوثي لا قد شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا وعذبونا وشلوا جالنا وشلوا أطلقوا بالنار على أطفالنا على الحريم على الشايب على الشباب وشلوا الشباب عندهم وردوهم نقعة واستأسروا عليهم والنساء بنشلوهم من بيوتهم قصبا عنهم وروحوا يزوجوهم بالشابين اللي ضعيف قال من كان ضعيف يدخل عند أي وحدة محترمة شابة يدخل عندها أنه يجاز وشلوهم يخبزوا لهم ويعجنوا لهم ويدفروا لهم بسلحة يدفروا لهم ما كيف رضوا على الشاب والشابة أنها تتزوج قال أنها تصح الزواج المتعة يقعد أسبوع أسبوعين أنها تصح الزواج وإلا إذا معك شاب وأنت ضعيف ما قد تقدر تتزوج وعندك جيران معهم شبابات إنه عادي يدخل عنده مضي وقته لما يجلو زلط ويتزوج وأنا جزء البعد
5: ما منهم بيدخلوا حين عشان الناس مستملين بمجالسهم وهم مجسسين ومسجلين لهم وينشروا يتحكموهم أنصاف الليالي ما هم على حق أولح ملاعين دنيا وآخرة هم وذي طلعهم وذي بي يرسل لهم وذي بي يحبلهم والله لا يوفقه ولا يسامهم ألا ظلم عدوان الله ألا ما أكلين مخلينا ويشالين حقوقنا نأهبين بيوتنا خربوا بيوتنا كلفوا علينا
1: تعتبر بلادنا طرفا في ثمان معاهدات دولية من أصل تسع معاهدات تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها طرف مصادق على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها التي تلزم كافة أطراف النزاع على الأراضي اليمنية احترام وحماية المدنيين وتجنيبهم آثار الحروب والصراعات، خصوصا الأطفال والنساء، فيما تخضع كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين للمساءلة القانونية والجنائية في كافة المحاكم القضائية الدولية. كما أن اليمن مصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وتطبيق مواثيقها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1987، بينما صادقت مسبقا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984، التي تنص على أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، في وقت يعد فيه اليمن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية، ومن بينها الانتهاكات ضد النساء والأطفال. توضح إحصاءات المنظمات المحلية والدولية إلى انتهاكات تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق النساء تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، فضلا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية وتفريق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وقتل العائل الوحيد لبعض النساء والتسبب في نزوح الآلاف منهن وتشريدهن، فيما تعمدت الميليشيا الانقلابية خطف ومصادرة المعونات الإغاثية والغذاء الأساسي في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي ترتكبها في حق المواطنين. رصدت منظمات محلية ودولية 20,000 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المرأة منذ الانقلاب، 150 قتيلة، 248 إصابة، 41 امرأة فقدت جنينها، أكثر من 44 فتاة حرمت من التعليم، 5,000 امرأة نازحة، 3,200 امرأة تعرضن لحالات نفسية وفقدان للذاكرة، والعديد العديد من الانتهاكات والقتل بحق الناشطات والإعلاميات، وآخر الضحايا قنص الناشطة الحقوقية ريهام البدر على يد مسلح تابع للميليشيا أثناء قيامها بمساعدة الأسر النازحة في تعز.
6: انتهاكات بحق نساء اليمن ما زالت ميليشيات الحوثي والانقلابية تصاعد بها إلى مستويات غير مسبوقة. نصف المجتمع التي نالت نصيبا كبيرا من ممارسات الانقلابيين العدوانية، أشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنها أولى ضحايا انتهاكات الانقلاب. التحالف اليمني أكد خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة أنه منذ الانقلاب على الشرعية زادت الممارسات التمييزية ضد المرأة، حيث قام الانقلابيون بشتى أنواع الأعمال العدوانية التي تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، بالإضافة لتعرض النساء للتحرش والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن تهميش الميليشيات للحركات والمنظمات النسائية. هذا وأشار حقوقيون إلى أنه في بلد ذي عادات وتقاليد مثل اليمن، فأن تعرض نساءه لمحاولات الإيذاء المختلفة يشكل عيبا أسود، خاصة بعد تجاوز ميليشيات الحوثي وكل الحدود وارتكابها لجرائم فادحة بحق المرأة اليمنية في مختلف مجالات الحياة.
1: تكشف البيانات وتقارير المنظمات الدولية والمحلية عن وجود انتهاكات جسيمة مارستها ميليشيات الحوثيين الانقلابية ضد المرأة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، متجاوزين بذلك الحقوق الشرعية والعادات والأعراف القبلية التي ما زالت تعتبر كرامة المرأة من أشد الحقوق المكتسبة في المجتمع اليمني، وتنبذ القبائل كل تجاوز بحق المرأة أو المساس بعرضها وكرامتها سواء في حالات السلم أو الحرب. لم تراعي الميليشيات الحوثية أي حرمة للبيوت، إذ طال إرهاب المتمردين تفتيش النساء عند شروعهن في الخروج من بيوتهن دون مبالاة لحرمتهن وأعراضهن. وتفرض العناصر المسلحة التابعة للميليشيا الحوثية على ربات المنازل توفير الأطعمة اللازمة للجنود وإجبارهن على توزيعها في الطرقات والأسواق من أجل دعم ما يسمى بالمجهود الحربي.
7: يا ابن أخي الحرب هذا متمردين علينا ومن لقيوه نصعوه من لقيوه رموه من لقيوه خبطوه من لقيوه شلوه من لقيوه شلوه بيته، يعني متمردين ملاعين دولا، ما هم مسلمين ولا هم للدين ولا هم لا كتاب الله ولا قرآن الله، كذابين دولا متمردين قاتلين أخوهم المسلمين، شلوا بيوتنا وشلوا موالنا ضربوا عيالنا خلوا ابني يرحم الله وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى نتبنه وما رضوا يخلونا نتبنه لا في الحوض حقنا ولا شيء، بعدين دفناه في مزرعة قات غصب الناس كلهم مسلببين لو ما دفلوا من لقيا يبغى ينقصه، نساء قتلوا ثلاث عندنا بنت في مسكينة بايعة قات قتلوها كذيه ما بذنبها ما هلا طفلة، وأطفال جرحوهم طفل والله نحن نشتي نروح ننتوله ما خلونا نسحبه، ونحن نشتي نسحبه حتى أخو بي ينتوي يسحبه يربط له وقنصوه من القنيصة كذيه، ابن يتيم مسكين لا عاد أمه ولا عاد أبوه حالته حالة بلا عند جدته جدته اللي بازيله قنصوا كذين بين البيوت، يعني ناس خيرات خيرات خيرات ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلع أمه يذبحوه في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم طلعوا يذبحوه كذا حطوا رقبة عنده ذبح وهو مصلي مسكين، وكم يا ناس في ناس في زوجهم ذا الحين يعني متعة متعوا بهم قالوا ما هو حرام والمتعة حرام، في ناس يعني بديه با يموت بكرة وصابها ابتياك ساد من الديه قال انه ياخذها بدله راحوا على ابوها يضربوا غصبه ولا يقتلوه ويزوجها غصبه بالصميل يملك بها، وفي ناس يزوجهم اهلها بنت 13 بنت 11 يعني قالوا ما هو حرام، في ناس يعني بدوا لهم بنات في الجبال بنات بالجبال يستعملوهم ويلعبوا بهم دور قالوا ما عاد عليهم شيء اثام انهم جاهدين في سبيل الله، وين ذا جهاد؟ هذا جهاد؟ لا ما هو جهاد، هذا كفر بالدين، هذا كفر، لا في جهاد ولا في شيء، هم حلفونا هم جايوا علينا ذاك النهار هجموا علينا واختينا ومرت الرجال هذا واحنا في بيتنا جاء دق علينا واحد قال من اللي عندكم؟ قلنا عندنا الله سبحانه ما عندنا حد، عندنا ذولي الاطفال عياله احنا نزلنا لدواننا، بعدين جاي حوضوا علينا البيت كامل يعني ناس من بلادنا هم اللي معاهم مغضى خيره، قالوا يلا نحنا نحلف يمين مدري وشو ذاك اليمين اعوذ بالله من هذاك اليمين، يعني ما هو يمين في الدين ذا ما هو يمين لا في قران ولا في كتاب الله ولا في شيء، هذا يمين اعوذ بالله يمين حسبنا الله ورفيقنا ما قدرت ان اتحاكى به الصدق ذاك ما شفته ذاك اليمين، حلفنا لهم بهذا اليمين ان ما عندنا انسان ولا عندنا مخلوق ما بلنا واختي نبغى ملابسنا نبغى دواننا ما خلوا لنا له حاجه، جمعوا دواننا حرقوها وشمتوا بها استلموا بيتنا ابوه ذا الحين مجلس دقافه منزل دقافه ومعنا دوان فيه ومعنا كل حاجة ولا خلونا نخرج أي حاجة منه، منع البنات من دخول المدارس منع البنات من دخول الأسواق منع البنات من يعني مراحة مواصلة عند أصحاب عند صحباتها عند أهلها، ألا واحدة انزوج قالوا خلاص لا عاد ترى أبوها ولا عاد تشوف أمها ولا عاد تشوف أخوها ولا عاد حتى صهرها ولا أي مخلوق حتى ابنها قالوا لا عاد تشوفها تجلس في بيتها وبس، هذا ما قال الله ولا رسوله ولا في كتاب الله، هذا مخالفين السنة مخالفين الشرع.
1: تتكرر مشاهد الاعتداءات وتتنوع الأساليب التي تستخدمها ميليشيا الانقلاب الحوثية، وبعيدا عن أخلاق اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها ينتهك هؤلاء الإماميون الجدد وبأبشع الطرق أبسط حقوق المرأة في الشعور بالأمان داخل منزلها فيقتلون أمامها وبدم بارد والدها وزوجها وأخوها ليمهدوا الطريق لزعاماتهم الجبانة كي يدخلوا إلى البيوت ويبدأوا بالاعتداء وخطف هؤلاء النسوة، لكن كثيرات زرعت في قلوبهن شجاعة والإقدام وتخلين عن أسلوب اللطف والحنان، فمشاهد الدماء التي تسال أمامهن حركت في نفوسهن شجاعة غابت عن الكثير من المتفرجين من الرجال. بلقيس الرغيل واحدة من نساء اليمن رأت ما تقوم به الميليشيا برجال بيتها من قتل وتنكيل واعتداء فأخذت الفأس وحولته إلى سلاح أقوى من سلاح العدو الحوثي فقتلت الكثير منهم وانتقمت لدماء أبيها وأخيها. دعونا نستمع لشهادتها.
8: وصلوا يا بلقيس، احنا سمعنا الآن من بلقيس لأنها كانت موجودة داخل البيت.
9: نعم.
8: وصلوا 8 طقمات.
9: نعم.
8: ايش عملوا اول ما وصلوا؟
9: وصلوا رموا على المنزل كامل، بل كامل طوقوا عليه. ايوه. فطلقوا عليه بالرصاص، ما احناش ترى علامه. اخي كانوا في الغرفه وابي نايم، فقام يربى اخي ما هو الرمايه، فعادوا خاضي فسي وهم قد قلعوا الطاقه حق المطبخ ودخلوا.
8: يعني شر اول حاجه رموا على البيت من خارج.
9: طيب. نعم.
8: يوسف بعد ما طوقوا البيت، يعني طوقوا البيت. نعم. من اربع الجهات.
10: نعم.
8: واطلقوا عليه رصاص من خارج. ويوسف. نعم. قام يشوف ايش الذي حصل. نعم. كم عمر يوسف؟
10: عمره حوالي 23 24.
8: 23 سنه.
9: نعم.
8: طيب يوسف خرج يشوفهم.
9: عادوا خارج يشوفهم، بس كان الباب مغلق وهو خارج يفسي وهم قد قلعوا النافذه.
8: ايوه.
9: داخلين لا داخل المنزل.
8: السيب يعني الصاله.
9: أيوة. نعم. فدخلوا ما وصلوا لقتلوا أخي
8: على طول بشروه بالرصاص.
9: نعم.
8: كان مسلح؟
9: لا.
8: ولا شيء معه شيء؟
9: لا.
8: لا أسلحه ولا أي
9: ولا
8: حاجة؟
9: ولا أي حاجة.
8: هكذا خرج لهم بالطول؟
9: هكذا.
8: أيه. وهم كانوا داخلين من الطاقة؟ دخلوا
9: داخلين من الطاقة. أيه.
8: مجرد ما شافوه؟
9: مجرد ما شافوه طلقوا عليه وسقطوه في كتي. وأبي هب يربى ما معه ما هي الرماية، فصوبوا أبي وانا ما اجد لدي اي.
8: صوبوه يد ابوه ايش في في في ايده؟ نعم. ولا في رجله؟ اين صوبوه؟
9: صوبوه في يده. فجاي يشوف ما هي الطلقه، كانوا راقد، فجاي يشوف ما هي الطلقه وصوبوه.
8: اطلقوا عليه الرصاص.
9: ايوه.
8: وصوبوه في الايد كما قلتي.
9: نعم. فهو لا يوجد لا سلاح، لا هو ولا اخي ولا حد، ولا ان جت سلاح في المنزل ابدا.
8: ايوه.
9: ما لقيت قدامي الا الفاس، ضربته ضربتين في كفا راسه.
8: ساعتها كنت اين موجوده اثناء الرمايه؟
9: كان انا في المنزل، موجود في المنزل.
8: في اي مكان في المنزل؟ لأن
9: في الغرفه. فقدوا قتل اخي وصوب ابي.
8: شفتيها انت ب
9: نعم. نعم. قدوا داخلي للنساء لنسمها وانا ما لدي اي شيء.
8: ما كان معكم سلاح في البيت؟
9: لا. ما كان يجي.
8: أيوة.
9: ما وجدت إلا الفس، ضربت ضربتين في رأسه فسقط على القع، نفذته.
8: كملتيه ولا؟
9: كملته لو ما مات خلاص.
8: أيوة. في نفس اللحظة يعني هو دخل هو لحاله ولا صلبي صح؟
9: لا، زد واحد دخل بعده.
8: أيوة.
9: وقتلته لو ما طرح في القع هو أخي جبر طرحه.
8: طرح جنب أخوش.
9: جنب أخي.
8: أيوة.
9: فالثاني دخل بعده يشوف ما به فيشتيف له ضربته ضربتين في ظهره وفر. فرد يلا فر من المنزل.
8: هرب من المنزل. ايوه.
9: وقع على ضربتين. استا بها ويلا فلت. ما زد استرت الحقه اقتله.
8: لانهم خارج مرتبين.
9: ايوه خارج مرتبين.
8: ايوه.
9: على البيت بكله. ترتبوا على البيت بكله. فشفت اخي في الارض ابي مصوب ما لدي ولا اي حاجه لا غير الفهس. دفعت على السلاح على السلاح الثقيلة على كل حاجة بالفهس.
1: لم يترك الحوثيون أي طرف دون أن يعتدوا عليه أو يمارسون انتهاكات بحقه، فحتى شريكهم في الانقلاب المتمثل بنظام الرئيس السابق قاموا بملاحقة مناصريه والاعتداء عليهم. فبعد انتشار صور مقتل علي عبد الله صالح خرجت جموع من النسوة إلى شوارع العاصمة صنعاء يطالبن بجثمانه كي يتم دفنها. قام الحوثيون بإرسال ميليشياتهم للاعتداء عليهن بمساعدة فرق نسوية يطلق عليهن الزينبيات. كريمة واحدة من المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الوحشي تتحدث عن هذه الواقعة.
11: الآن خلونا نسمع صوت السيدة كريمة واللي كانت من ضمن المتظاهرات في الاعتداء اللي حصل مؤخرا في صنعاء وتعرضت أيضا للاعتداء. خلونا نعرف منها إيش حصل معاها بالضبط في هذا اليوم.
12: لاحظنا لاحظ الجميع بأنه كان هناك تخاذل كبير وخوف كبير في الشارع اليمني من قبل الرجال. لذلك خرجنا نحن كنساء مطالبات بكل سلمية، كنا مسالمات، لم نخرج مسلحات، وإنما خرجنا بناء على أن الجميع يعلم ما كانت المرأة في اليمن. خرجنا إلى جانبين، أحدهما كان إلى ميدان السبعين والآخر كان أمام المستشفى العسكري. ولكن عندما وصلنا إلى هناك تفاجأنا بالهجوم علينا بشكل كان بشكل همجي جدا من قبل الميليشيات الحوثي، وهجموا علينا. في البداية كانت نساء جاءت أطقم عسكرية هجمت علينا، كان بداخلها نساء داخل باصات وهجموا علينا بالهراوات العصية الكهربائية، والتي كانت هجوما غير مبرر. نشرنا الكثير من المقاطع الفيديو التي تثبت ما نقوله ويثبت ما حدث لنا. كان هناك إصابات من النساء ورأى الجميع الدماء وهي تسيل من رؤوسهن، بالإضافة إلى أنه كان هناك الكثير من كما قلنا العصية الكهربائية التي أدت إلى إحداء الضرر وهمجية في استخدامها على الكثير من المتظاهرات. كما أيضا عندما شاهدوا أننا لم نتزحزح من ذلك المكان وكنا مصرات على أن يتم تلبية مطلبنا، فوجئنا بنزول الرجال وإطلاق الرصاص في اتجاه يعني لم ندري في وقتها إلى أين نهرب. كان هناك إطلاق رصاص ونحن نهرب في ميدان السبعين، بالإضافة أيضا إلى النساء التي هربنا من أمام مستشفى العسكر. خرجنا لأننا نعلم بأن الحرية كانت مقفولة في عهد من سبقوهم، كان مقفولا لنا جميعا أن نخرج ونعبر عن رأينا. صدمنا جميعا بما حدث لنا من خلال ما تم خلال تلك المسيرة. وبعد ذلك طبعا تم احتجاز عدد من النساء التي كانت موجودات معنا في المسيرة، واحتجزوا تم احتجازهم حوالي 50 امرأة داخل إلى المعتقلات. أيضا كان عددنا في ميدان السبعين لا يقل عن 200 امرأة، وكنا أيضا العدد الذي كان موجود في بجانب المستشفى العسكري كان لا يقل أيضا عن هذا العدد، والتي تم احتجازهن يقاربنا حوالي 50 امرأة. تم أخذهن إلى السجون التي هي تعتبر أقسام الشرطة، أخذون إلى أقسام الشرطة وتم الاعتداء بالفعل بالضرب من قبل بعض المشرفين على هؤلاء النساء. هذا شيء لم يحدث في تاريخ اليمن نهائيا، لم تم الاعتداء عليهن من قبل رجال، إلى أن تم واحدة من القياديات، ليست قيادية، لم نقول قيادية ولكنها تتبع المؤتمر الشعبي العام، لأنها رفضت أن تسكت لهم على ما يتم من ما تم تجاهنا جميعا. فعندما ردت على الرجل هذا الذي المشرف قام بلطمها والاعتداء عليها جسديا، هذه تعتبر كارثة تاريخ اليمنيين. بالإضافة طبعا إلى أن هؤلاء النساء التي تم الإمساك بهن تم الدخول إلى بيوتهن تفتيشها يعني بالكامل، يعني شيء لم يحدث أبدا في تاريخ اليمن، ونحن لا ندري كيف نعبر عن ما قاموا به تجاهنا. حاولنا حتى قلنا أردنا أن نرتب مرة أخرى للخروج مرة ثانية، لأن ذلك زادنا إصرارا بأن يتم انتهاك حرماتنا بهذه الطريقة. طلبنا أن كنا نريد أن نخرج مرة أخرى، ولكن تم قامت الميليشيات الحوثي بإنزال الكثير من التحذيرات بأنه في حال تم نزول أي جماعات أو أي مظاهرات نسائية بأنه سيتم اعتقالهن عن طريق ما يسمى بالزينبيات. الزينبيات تم إنزال أنهن سيقومن بالاعتداء على أي مظاهرة تنزل، وأنه حتى قد يصل إلى مرحلة إطلاق الرصاص، وأنه سيتم أخذهن إلى سجون مخصصة سيتم التعامل معهن على أنهن يعملن ضد الوطن ويتهمن بتهمة الخيانة العظمى. لا يعني لا أحد يمكنه أن يستوعب ما تم خلال تلك المظاهرات والتهديدات التي لحقتها. الآن الكثير من الناشطات تم استهدافهن، تم اقتحام منازلهن، تم الاعتداء عليهن بالضرب، كما شاهدتم ما حدث للمذيعة داليا دائل هي وزوجها، وهي امرأة حامل، ولكن تم اقتحام بيتها وتكسيره بالكامل، وتم معاقبتهم على شيء لم يقوموا به، ولم يخونوا الوطن، ولم يعني لم يعملوا أي شيء قد يضر أي أحد، إلا أنهم أرادوا أن يعبروا عن رأيهم.
1: تمادى الحوثيون بغيهم وشرهم، وحينما لم يروا تحركا من قبل المنظمات الدولية ووجدوا الناس من حولهم خائفين منهم يتجنب الجميع شرورهم، أمعنوا في اعتداءاتهم ضد كل من تقف أمامهم من النساء، وأصبح تناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات تظهر اعتداءات مجاميع من مسلحي الميليشيا على نساء صنعاء أمرا شبه يومي. ففي حادثة يندى لها الجبين، حاول مسلحون الدخول إلى إحدى مدارس العاصمة واقتياد أطفال منها لزجهم في جبهات القتال. وقفت أمامهم إحدى المعلمات، فما كان من دنيء حوثي إلا أن اعتدى عليها. ورأى الناس من مناطق عدة حول العالم هذه الواقعة. خرج الكثير من الناشطين وتحدثوا بأسى عما وصل إليه حال اليمنيين، وتبرأ بعضهم من مظاهر الرجولة بعد أن اعتقد الكثيرون أنها قد غادرت الرجال.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم كلنا احنا شفنا الذي حصل بالبنات داخل صنعاء. يعني ما كنا احنا ابو حنظله وزعطان وعلان واحتشم بالجنبيه وقوم وطلع وابن اليمن قوم، خبر فاضي، خبر فاضي، واعراضنا تكشف واعتداء على اعراضنا. لا احنا نحتزم لا بالشهر ولا بالجنبيه. طلاق ما عاد تلبس، ما عاد تلبس جنبيه، خلاص ما عادوا شهامه باليمنيين ولا عادوا حتى رجالة بيهم. عندما يشوف أعراضهم كذا تكشف ويعتدى عليها من شوية صعالي، هذا الشيء ما فعلوش داخل إيران، عند آلهتهم إيران ما عملوا شاكلة بالمظاهرة ولا اعتدوا على النسوان ولا ضربوهم. وإحنا أهل اليمن وأهل الكرامة وأهل الغيرة وأهل الشرف يعتدوا عليهم، والجماعة جالسين ساكتين ولا عاملين لحد حساب ولا فاكرين إنه باليمن رجال ولا في شنبات ولا في مشايخ ولا في من راحت شيعة الشوارع أكلوا اليمن والبلاد والعرض والشرف، ولا أدخلوا لنا أي ميزة بأن نحن يمنيين. رحت جنبل جنبي ما عاد نشي جنابي ولا عاد نشي عصوات، بطلنا.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتم أمس يا شباب اللبقي بصنعاء فوق النسوان؟ أمانة رط على رط، يعني الحوثي هذا لا عاد خلي سفاهة ولا قدارة ولا حقارة ولا قلة أصل ولا قلة شرف ولا ذنب في الكون ولا معصية إلا وارتكبه. قد اعتدوا كثير على النسوان.
15: نشرة 9 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مارب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. العرادة بن عزيز قدان الشعلة الأم للعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وزيرة الخارجية تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لدعم التعافي والتنمية في اليمن. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية المزيد من الأمن والاستقرار. كما تلقى فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وعبر سمو ولي العهد في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية المزيد من الأمن والاستقرار. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث رئيسنا العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية، مؤتمنا ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني وما يحظى به اليمنيون المقيمون على أراضيها من رعاية وتسهيلات. كما أشاد رئيس مجلس القيادة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي وأمن البحر الأحمر.

والممرات المائية الدولية. وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تهانيه لرئيس مجلس القيادة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 أو 26 سبتمبر المجيدة، معربا عن تمنياته لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. كما أكد الرئيس السيسي موقف جمهورية مصر العربية الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه ومساندة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. أوقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان الغرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان مساء أمس الجمعة الشغل الأم للعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب إذانا بانطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبة. وقدمت الفرق الكشفية عرضا كرنفاليا كشفيا رفعوا خلاله العلم الجمهوري أو خلاله العلم الجمهوري ولوحة شبابية بألوان العلم وصورة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجسدت أفواج الكشافة الأهداف الستة لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. فيما حمل 64 شابا مشعل الثورة في مشهد رمزي عبر عن امتداد أهدافها ومبادئها في وجدان الأجيال. كما سلم الشباب الكشافة والمرشدات وثيقة عهد ووفاء كتبت بلون الدم مرفوعة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس مجددين فيها التزام الحركة الشبابية والكشفية بالوفاء لثورتي 26 من سبتمبر المجيدة والرابع عشر من أكتوبر الخالدة والدفاع عن مكتسباتهما وأهدافهما العظيمة ومواصلة حمل رسالتهما الوطنية. وعقب إيقاد الشعلة قال عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة أن ثورة 26 من سبتمبر المجيدة جاءت في لحظة فارقة من تاريخ اليمن وعتقت الشعب اليمني من الحكم الإمامي الكهنوتي وفتحت أمامه آفاقا عظيمة، مشيرا إلى أن تضحيات اليمنيين ودماء الشهداء عبر مختلف المراحل أسهمت في تثبيت الثورة والحفاظ على مبادئها ومكتسباتها. وأكد العرادة أن مبادئ الثورة ومكتسباتها ستظل راسخة ولن ينال منها كان من كان بحول الله طالما بقيت إرادة الشعب اليمني ووعيه بذلك المستوى الكبير، لافتا إلى أن إرادة الشعب اليمني مصممة تصميما لا رجعة عنه لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإنقاذ البلاد من الكابوس الذي تعيش فيه. وحيا عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق سلطان العرادة أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية من قبائل اليمن في مختلف المحافظات الذين يقدمون التضحيات في كافة الميادين ويواصلون التمسك بمبادئ ثورة 26 من سبتمبر والحفاظ على الهوية الوطنية ويستميتون في سبيلها معربا عن ثقته بأن الشعب اليمني بإرادته القوية سيرى النور قريبا وسيتجاوز آثار الانقلاب الميليشياوي وما خلفه من تداعيات على الوطن. دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى تعزيز الشراكة الدولية لدعم التعافي والتنمية في اليمن وتوجيه الدعم التنموي إلى المشاريع ذات الأولوية بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك في مداخلاتها خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن مبادرة التنمية العالمية المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت الوزيرة الزوبة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمساندة الدول المتأثرة بالصراعات والأزمات في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، مشيرة إلى حاجة اليمن إلى دعم تنموي مباشر يساعد على تجاوز تداعيات الأزمة التي تسببت بها انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وبما يسهم في تعزيز صمود المجتمعات المحلية. وشددت الوزيرة على أهمية تمويل المشاريع في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه والطاقة ودعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل بما ينعكس على تحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. ودعت الوزيرة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والتنمية إلى ترجمة التزاماتها إلى مشاريع وبرامج ملموسة تستجيب لاحتياجات الشعب اليمني وأولوياته التنموية.
وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأري مذكرة تفاهم مع منظمة مسلم هاند البريطانية لتنفيذ مشروع في قطاع المياه يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر المياه وتحسين كفاءة واستدامة تشغيل منظومة الإمداد المائي في مدينة مأرب. وتنص المذكرة على أن تقوم منظمة مسلم هاند بتمويل وتنفيذ حفر وتجهيز بئرين ارتوازيين إنتاجيين في حقل مأرب القديم بعمق 120 مترا لكل بئر، مع توريد وتركيب وحدة ضخ غطاسة متكاملة أو غاطسة متكاملة وإنشاء غرف الآبار والأعمال المدنية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ خط ناقل رئيس المياه بقطر 10 هنش وبطول 1850 مترا وربطه بخط النقل الرئيسي والخزان الاستراتيجي القائم مع تنفيذ المحابس وغرف المحابس والربط. ووقع المذكرة عن السلطة المحلية مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة حسين أحمد بن جلال ومدير عام مكتب التخطيط صالح السقاف وعن المنظمة مدير مكتبها بمأرب صالح قاسم. وخلال التوقيع أكد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح على أهمية المشروع في تعزيز المرونة للمؤسسة العامة للمياه في رفع قدراتها على تحسين خدمات المياه الآمنة والنظيفة للمواطنين وخطط توسيع تغطيتها لمستفيدين إلى جانب ضمان استدامة امدادات المياه وكفاءة التشغيل وتحقيق الاستجابة لجزء من الاحتياج الكبير والمتزايد في قطاع المياه. وأشاد بتدخلات الإنسانية لمنظمة مسلم هاند البريطانية وخاصة في المشاريع التي تساعد على التعافي والاستجابة للاحتياجات الكبيرة القائمة وتساهم في التنمية. انتهت نشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة تلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. العرادة وبن عزيز وقيدان الشعل الأم للعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وزيرة الخارجية تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لدعم التعافي والتنمية في اليمن. كتاب نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر اللغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله وحفظه.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.
4: أهلا بكم. ماذا يقصد بمفهوم حقوق الملكية؟ حقوق الملكية ببساطة هي حقوق تتعلق بمختلف إبداعات العقل البشري الفكرية، وتكفل لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم والتصرف فيها والتمتع بثمارها الاقتصادية، وتحميهم بقوة القانون من التعدي الذي يمكن أن ينتهك هذه الإبداعات، أي استخدامها من قبل الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم. مستمعينا الكرام، تنص اتفاقية ستوكهولم التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1967 على أن حقوق الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بكل ما يلي: المصنفات الأدبية مثل الروايات والدواوين الشعرية والمسرحيات والكتب والمقالات، المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية واللوحات والمنحوتات والمعزوفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، الاختراعات والرسوم والتصاميم الصناعية وبرامج الحاسوب، الأسماء والعلامات التجارية وتسميات المنشأ، وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. تعد حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 27 من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني. وفضلا عن كون هذه الحماية حقا إنسانيا كونيا، فإن لها أهمية وظيفية كبرى تنبع من حاجة البشرية الماسة إلى الإبداع والابتكار في مختلف مجالات الحياة، إذ عليهما يتوقف تقدمها العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي، وبهما يستعين الإنسان على تحسين معاشه وزيادة رفاهيته. كما أن استمرارية النمو الاقتصادي على المدى البعيد تبقى مرهونة بقدرة البلد على الابتكار، إذ بفضله تتمكن المقاولات من رفع إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتخرج صناعات وأنشطة إنتاجية جديدة إلى الوجود، مما يزيد الدخل القومي وفرص العمل، إلا أنه لا سبيل إلى الإبداع والابتكار في أي مجتمع إذا كان أفراده يعلمون سلفاً أن مآل إبداعاتهم الفكرية هو التعرض للانتهاك من قبل الآخرين في ظل غياب قانون يردعهم أو رقيب يثنيهم، وذلك لأن المجتمع حينئذ سيفقد الحوافز الاقتصادية التي تشجع على الإبداع وتحث على استثمار الوقت والجهد والمال أملاً في تحقيق مكاسب مادية. أما إذا أقدم المشرع على توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وحصنها بذلك من الانتهاكات التي يمكن أن تستهدفها، فإن المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب الإبداعات من هذه الحقوق أو التي يأملون في تحصيلها تكفي لتخلق لديهم الحافز القوي على الابتكار ومواصلة الإبداع. وقد استشعر المجتمع الدولي أهمية حماية هذه الحقوق منذ نهاية القرن التاسع عشر، وأقرها لأول مرة عبر اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي وقعت عام 1883، ثم اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعت سنة 1886، وتسهر المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ تأسيسها على رعاية كلتا هاتين المعاهدتين. أضرار انتهاك الملكية الفكرية: توجد أشكال كثيرة من الانتهاكات التي قد تستهدف حقوق الملكية الفكرية وتتنوع باختلاف الحقوق التي يتعدى عليها. فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو النشر غير المرخص له بإذن خطي من طرف أصحاب الحق. أما الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية فتنتهك على سبيل المثال بالتقليد غير المشروع والقرصنة، وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة وبالدولة من جهة أخرى وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
4: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
5: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
6: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
4: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
5: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
1: محمد فرج
5: ونصر الأقبس.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب صباحكم مستمعين الكرام، صباح يفوح بعبق الثورة والجمهورية ويبهج الأرواح بوهج الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وفي هذا اليوم يستقبل اليمنيون ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيد لعام 1962 بفرحة عارمة واعتزاز كبير، باعتبارها الفخر الجديد الذي أخرج البلاد من عتمة الحكم الإمامي واستبداده لتولد على أنقاض الجمهورية العربية اليمنية. لقد تمثلت تلك الثورة نقطة تحول كبرى أنقذت الشعب من كابوس العزلة والجهل والمرض والفقر، وفي وقت كانت فيه شعوب العالم تنعم بمنجزات العصر الحديث. نعم، لم تكن مسيرة الثورة مفروشة بالورد، فقد أعقب قيامها صراعات وحروب استمرت لسنوات دفاعا عن النظام الجمهوري الوليد. اليوم تتجدد هذه الذكرى الخالدة في ظل تحديات مصيرية تواجه الوطن، أبرزها محاولات طمس الهوية الجمهورية وتجريف الوعي وتحريف المناهج الدراسية، وهي ممارسات تعيد إلى الأذهان مآسي العصور المظلومة التي غاب فيها وجه العدالة والمواطنة المتساوية. وتأتي الاحتفالات الشعبية العفوية مستمعين واسعة النطاق لتقدم رسالة وطنية واضحة تفيد برفض أي محاولات للعودة بالبلاد إلى الوراء. يحرص المواطنون على إيقاد الشعلة وتوريد قيم النضال للأجيال القادمة استشعارا منهم

عظمة التضحيات التي قدمها الأحرار الأوائل. هذا الالتفاف الشعبي العفوي يمثل دلالة قاطعة على أن مبادئ الثورة والجمهورية قد تجذرت بعمق في وجدان الشعب، وأصبحت درعا منيعا لحماية الهوية الوطنية وخريطة الطريق نحو بناء الدولة العادلة التي تضمن الحرية والكرامة لجميع أبنائها.

جديد نلتقيكم، وهذه المرة نعود إلى ما قبل 26 من سبتمبر، إلى سنوات لم تكن الثورة قد أعلنت بعد، لكن مقدماتها كانت تتشكل خطوة بعد أخرى. فثورات أعزائي المستمعين لا تبدأ دائما في اللحظة التي يراها الناس، بل تسبقها محاولات وأفكار وتجارب، بعضها يتعثر لكنه يترك وراءه دروسا تمهد لما يأتي بعده. ومن المحطات المبكرة في مسار الحركة الوطنية جاءت حركة عام 1948 التي شكلت محاولة بارزة للتغيير، لكنها انتهت بالفشل لتبقى تداعياتها حاضرة في مسار الأحداث خلال السنوات الأخيرة أو اللاحقة. ثم جاءت محطة 31 من مارس عام 1955 حين قاد المقدم أحمد يحيى التلاية مجموعة من الجنود في مدينة تعز، وحصر الإمام أحمد في قصره حتى اضطر الإمام إلى الاستسلام. لكن الخلاف حول مصير الإمام وما رافقه من تحرك قبلي أدى إلى إفشال الحركة وانتهائها دون تحقيق أهدافها. ومع ذلك لم تنتهي فكرة التغيير، بل بقيت حاضرة وتحولت تلك التجربة إلى محطة مهمة في مسار الحركة الوطنية. وفي صيف عام 1959 غادر الإمام أحمد إلى روما لتلقي العلاج، فتولى ولي العهد محمد البدر إدارة شؤون البلاد. ظهرت خلال تلك الفترة محاولات للإصلاح، من بينها إنشاء مجلس برلماني، غير أن عودة الإمام أحمد أنهت تلك التجربة وأعيدت الأوضاع إلى ما كانت عليه، بينما استمر التفكير في تغيير أوسع وأكثر تنظيما. وفي عام 1961 جاءت محاولة اغتيال الإمام أحمد في الحديدة، وهي محاولة تركت آثارا على وضعه الصحي، وكانت من المحطات التي سبقت الثورة ومهدت لمزيد من التحركات المعارضة. وفي الفترة نفسها أخذ تنظيم الضباط الأحرار يتبلور بصورة أكبر، واتجهت جهود المعارضين نحو إعداد تنظيم قادر على تنفيذ تغيير شامل. ولم يكن التفكير في الثورة قائما على التحرك العسكري، فقد جرى وضع تصور يقوم على 5 مرتكزات أساسية رأى الدكتور عبد الرحمن البيضاني وآخرون أنها ضرورية لنجاح الثورة: الجيش، ميناء الحديدة، الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء، والدعم الخارجي، والإعلام ممثلا في الإذاعة. وبحلول عام 1962 كانت عدة عناصر من هذا التصور قد بدأت تتوافر، بينما تواصل التخطيط والإعداد في الداخل والخارج. وامتدت الاتصالات إلى ألمانيا والقاهرة، وشملت عددا من المسؤولين المصريين، من بينهم أنور السادات وصلاح نصر وعلي سليمان، إلى جانب التواصل مع القيادة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر. وفي الداخل جرى تنظيم العمل من خلال 3 خلايا في تعز وصنعاء والحديدة، وبدأت الاستعدادات للمرحلة التي ستنتقل فيها الثورة من التخطيط إلى التنفيذ. ثم جاء سبتمبر عام 1962 وكانت البلاد قد وصلت إلى مرحلة حاسمة. وفي 19 من سبتمبر توفي الإمام أحمد وتولى محمد البدر الحكم، بينما كانت الاستعدادات للثورة قد بلغت مراحلها الأخيرة. وفي ليلة 25 من سبتمبر بدأت التحركات التي جرى الإعداد لها، ومع الساعات الأولى من 26 تحرك الثوار للسيطرة على عدد من المواقع الحيوية، وفي مقدمتها القصر والإذاعة ومخازن السلاح ووسائل الاتصال. وبعد السيطرة على إذاعة صنعاء انطلق منها صوت الثورة إلى الناس، معلنا قيام الثورة وإعلان الجمهورية العربية اليمنية. وسرعان ما تناقلت إذاعة صوت العرب من القاهرة أخبار الثورة وما كانت تبثه إذاعة صنعاء. وهكذا مستمعينا، لم يكن 26 من سبتمبر حادثا ظهر فجأة، فقد سبقه مسار طويل من المحاولات والتجارب والأعداد، من حركة عام 1948 إلى محاولة عام 1955 وتجربة الإصلاح عام
1959 ومحاولة اغتيال الإمام أحمد عام 1961، ثم تبلور تنظيم الضباط الأحرار وصولا إلى التخطيط والاستعداد الذي انتهى إلى لحظة الثورة. وبعد أكثر من 6 عقود تعود ذكرى 26 سبتمبر في لحظة يمنية مختلفة، لحظة تتحرك فيها الجبهات وتستعاد فيها مواقع من قبضة الحوثيين، وكأن سبتمبر بما يحمله من ذاكرة الجمهورية يعود ليطل على حاضر اليمن من جديد. فالتاريخ لا يعيش في الكتب وحدها، بل يظهر أثره حين يستعيد الناس إرادتهم ويتمسكون بدولتهم ويمضون نحو مستقبل يليق باليمن.

مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا الصباح السبتمبري، ونصل الآن إلى فقرة محطات. أعزائي المستمعين، لم تكن ثورة 26 من سبتمبر المجيد حدثا وليد اللحظة، بل سبقتها محطات وإرهاصات عديدة مهدت لإشعال فتيل الثورة. محطات امتدت منذ الوهلة الأولى لخروج العثمانيين الأتراك من اليمن، وتعقبت خلالها محاولات لإصلاح اليمن والثورات والتحركات ضد حكم الإمامة. في محطات سبتمبرية نأخذكم في جولة تاريخية موجزة نتعرف خلالها على أبرز هذه المحطات، وصولا إلى قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. نبدأ جولتنا من خروج العثمانيين الأتراك من اليمن وما أعقب ذلك من أحداث وتحولات. فبعد الحرب العالمية الأولى تخلصت المناطق الشمالية لليمن من التأثير التركي نهائيا، وتسلم الإمام يحيى محمد حميد الدين حكم اليمن وأسس المملكة المتوكلية اليمنية. وتعرض حكم الإمام لعدة تحديات أبرزها ثورة الدستور، والتي قتل على إثرها ببندقية الثائر الشيخ علي بن ناصر القردعي المرادي. حكم الإمام في فترة كانت المنطقة العربية تمر بثورات فكرية، وانتهج الإمام سياسة انعزالية خوفا من امتدادها، وساعده في ذلك أن جل المجتمع اليمني على أيامه كانوا من المزارعين يعيشون على قرى مكتفية ذاتيا، ولجأ إلى رفع الضرائب على المزارعين في مناطق أكثر خصوبة زراعيا لدعم القبائل بالسلع والأموال، وهو ما أثار سياء أبناء تلك المناطق ودفعهم لتشكيل تنظيمات تهدف لإسقاط المملكة آنذاك. وعمل الإمام على بناء مؤسسة عسكرية حديثة في النصف الثاني من الثلاثينيات في القرن العشرين، فأرسل العديد من الضباط للدراسة في خارج اليمن، فالمؤسسة العسكرية كانت المؤسسة الحكومية الوحيدة المتواصلة مع العالم الخارجي. فقدم على الذي

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذا الصباح السبتمبري الجميل. أهلا وسهلا بكم في يوم مفتوح، في هذا اليوم البهيج 26 من سبتمبر 2026، من هنا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب نحييكم في مستهل يوم مفتوح خصصناه للحديث عن ثورة 26 من سبتمبر في ذكرها 64، لنتحدث عن الثورة ومبادئها ونسلط الضوء على مراحلها وكافة جوانبها.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في هذا الصباح السبتمبري الجميل. دعونا نتابع وإياكم التقرير التالي والذي عده الزميل مبخوت السيفي وقرأه محمد عقيل وإخراج الزميل فؤاد المجيدي، فلنتابع.
2: واصل التاريخ الكبرى، لا تندلع الثورات صدفة ولا تقام الدول على فراغ، بل تنسج خيوطها الأولى في عتمة الاستبداد وتسقى بعرق الأحرار ووعيهم المبكر. إن ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة ليست مجرد محطة عسكرية عابرة، بل هي الميلاد الجذري لأمة كسرت قيود الماضي لتستعيد حريتها وكرامتها ومشروعها الجمهوري. تتجسد روعة هذا المخاض العظيم في تلاحم الفكرة مع الأرض، حيث انطلقت مسيرة النضال من جذور الوعي الفكري والثقافي لتهدم صرح التخلف، وامتزجت جغرافية الوطن بروح التضحية لتشكل حاضنة شعبية منيعة تقف صفا واحدا في وجه الطغيان. ولم تقتصر المواجهة على ساحات الفداء فحسب، بل امتدت لتشمل معركة الكلمة والوعي والإعلام التي حطمت أصنام الجهل، وتحدت الظروف الإنسانية

الإنسانية والمجتمعية القاسية التي فرضتها عصور الاستبداد الكهنوتي، وتجلت عظمة هذا النضال الشامل في الشراكة التاريخية الواسعة لمختلف قطاعات المجتمع وفئاته الحية التي صنعت بدماء صمات لا وتطل. هذه الذكرى اليوم واليمنيون ومعهم جيشهم اليمني يتصدون للموجات الارتدادية الساعية عبثا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن استبعاد اليأس واستحضار تفاصيل هذا النضال المتكامل يمثلان امتدادا حيا لمبادئ الثورة وتحديات الوعي الجمهوري في الواقع المعاصر، لتبقى الحكايات صفحة مضيئة في تاريخ المجد وخريطة طريق راسخة نحو بناء اليمن الديمقراطي الموحد الذي يصون سيادة الوطن ويحفظ

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واهلا بكم في محورنا الاول شرارة الوعي الثوري. ارحب بالضيوف الكرام في الاستوديو، معي الاستاذ العقيد عنتر الذيفاني والاستاذ الاديب والشاعر مسعد عكيزان. ابدا بالحديث معك استاذ عنتر الذيفاني حول أولى جبهات الوعي واندلاع شرارة الثورية، الأندية السرية والبعثات والمدارس وغيرها، وكيف أسهمت في صناعة الوعي الثوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوعي الثوري كان عبارة عن عملية متراكمة بدأت من بداية القرن العشرين، وبالتحديد في العشرينيات القرن الماضي، عبارة عن جلسات. هذه الجلسات كانت جلسات سرية بدأها الثوار الأوائل، بل أنهم الذين أسسوا ووضعوا البذرة للثورات اليمنية، مثل محمد بن علي المحلوي، بيث المضاع، العزي صالح السنيدار، كثير من الأدباء والمثقفين الموجودين داخل صنعاء، وفي المحافظات الأخرى في إب حسن الدعيس، وفي تعز كذلك. بدأت في جلسات قعث وجلسات سرية، تنامت هذه الجلسات وهذا الوعي حتى تحولت فيما بعد في الثلاثينيات إلى أنهم ينشئوا مجلات وصحف.
0: نعم.
1: هذه المجلات والصحف كانوا يتداولوها المثقفين وكبار الطلاب والمهتمين بالقضية اليمنية في الأندية، في المجالس، في الجمعيات التي كانت محدودة. فأنشأ أحمد بن عبد الوهاب الوريث مجلة الحكمة. هذه مجلة الحكمة كانت عبارة عن توعية دينية، أحدثت شيء من الوعي في صفوف الناس، أنها استعادت لهم الذهنية الإسلامية الصحيحة بدل من الذهنية الكهنوتية. كانوا يكتبوا في هذه المجلة كبار المثقفين مثل أحمد المضاع، محمد صالح المسمري، محي الدين العنسي، أحمد الحورش، أحمد البراك. فعلى كل حال كانت هذه الأندية وهذه الجمعيات هي الأماكن التي تتداول فيها هؤلاء المثقفين الصحف والمجلات. صحوفة صوت الشعب التي صدرت من عدن عام 2 في عام 46، طبعا مجلة الحكمة عام 39، صحيفة السلام الذي كانت اللسان الناطق باسم الاتحاد اليمني، والذي أنشأه عبد الله بن علي الحكيمي الشيخ الأحرار. كذلك ما كان يكتب أحمد المضاع وبعض الكتاب في صحيفة الإيمان التي كانت الصحيفة الرسمية لبيت دولة الإمام نفسه، فكان يكتب كتابات عبارة

0: عبارة عن لا تمس الإمام، لكنها كانت تحدث وعي و و و و وتوعي الناس بما يجب عليهم نحو أنفسهم ونحو دينهم. فكان الإمام يتضايق من هذه المنشورات ويزج أحيانا بهم في السجون والمعتقلات. هذه الصحف وهذه المجلات رغم بساطتها ومحدودية الوقت الذي كانت، لأن الإمام كان يعمل على إغلاقها، فكانوا تداولوها في الأندية في مجرى الجمعيات، فتحدث وعي بين صفوف المثقفين.
1: نعم، هل كان الطلاب أنفسهم جزء من الحركة لو نأتي إلى المدرسة؟
0: هنا يأتي دور المدرسة، دور النادي، دور المدرسة، دور البعثات. المدرسة كان لها دور أنها أنشأت حركة طلابية كان لها هذا الأثر في ثورة 62، أنها خرجوا هؤلاء الطلاب بمسيرات مناصرة للثورة. المدارس، كان في مدرسة في تعز اسمها المدرسة الأحمدية، المدرسة العلمية في صنعاء، مدرسة الأيتام في صنعاء. هذه المدارس المحدودة التي لا تتجاوز أصابع اليد كانوا يتتلمذوا فيها الطلاب، يقرأوا فيها الطلاب على أيدي معلمين. هؤلاء المعلمين اليمنيين كان لديهم وعي كبير، صحيح أنها كانت تركز على دراسة المذهب الزيدي، إلا أنهم جنب هذه دراسة المذهب الزيدي وأنهم رسخوا في أذهانهم فكرة التغيير. كان يوجد 11 معلم مصري، هؤلاء المعلمين المصريين أحدثوا وعي كبير داخل صنعاء من خلال المدرسة العلمية، ونقلوا الطلاب اليمنيين الذي درسوا في المدرسة النقل النوعية. ولهذا تجد من هؤلاء الطلاب من كانوا مناصرين لثورة 48، الثورة الدستورية، ثم كانوا قادة وزعماء للثورة في ثورات 55 وثورة 62. فالحركة الطلابية التي كانت نتاج مخرجات هذه المدارس كان لها أثر كبير في صنع الثورات اليمنية وإحداث وعي مجتمعي داخل المجتمع، والذين كانوا من القرى كانوا ينقلوا هذا الوعي إلى قراهم. فكانت عملية الوعي وعملية التغيير عملية متراكمة، من النوادي، من المجالس السرية، من المدارس التي أعطت زخم داخل الشارع اليمني في المدن اليمنية، كل هذا ساعد على قيام الثورة.
1: نعم، نصل إلى عامل مهم، وأنت ذكرت البعثات التعليمية إلى الخارج، ماذا صنعت تلك البعثات في الوعي اليمني؟
0: أنا في نظري أن البعثات التعليمية كان لها الأثر الكبير في إنجاح الثورات وإقناع المجتمع اليمني بفكرة التغيير، لأن الذين ذهبوا إلى البعثات التعليمية احتكوا بالمجتمعات الخارجية، وخاصة في مصر، خاصة في العراق، خاصة في لبنان. هذه كانت الثلاثة الدول التي كان يبتعث إليها الطلاب اليمنيين. حينما قامت ثورة 26 سبتمبر ويوجد 500 طالب يمني مبتعث في مصر، كانوا يدرسوا على حسابهم، والبعض القليل منهم كانوا يدرسوا على حساب الدولة الذي لهم ارتباط بالأسر، الأسر الهاشمية أو الأسر التي يتبناها دولة بيت حميد الدين. إلا أن هؤلاء الطلاب رغم أنهم كانوا بعضهم من أسر هاشمية أو من لأنهم اقتنعوا بفكرة التغيير عندما شاهدوا ماذا كيف المجتمع المصري، ماذا وفرت له الدولة، كيف أوجدوا شيء من التقدم من التطور في مصر، في بغداد، في بيروت. عادوا هؤلاء الطلاب فكرة التغيير في اليمن. ولا يوجد إلا النادر من ذهب إلى البعثات الدراسية ولم يعد كعكفي، إنما البقية معظمهم عادوا وهم يحملون فكرة التغيير، ونقلوا هذه الفكرة إلى كثير من فئات الشعب اليمني، خاصة الفئات العمالية، خاصة والفئات فئات التجار، المشايخ، وبالذات الذين تأثروا بالحركات القومية والحركات اليسارية، لأن الحركات اليسارية كان في أساسها حركة ثورية. ومن قبل في الثلاثينيات والأربعينيات الذين تأثروا بالحركات الإسلامية في مصر، جاءوا بفكرة التغيير، و90% من هؤلاء الذين تأثروا بفكرة التغيير في صنعوا بعد ذلك ثورة 48 استشهدوا، وكانوا متأثرين بفكرة التغيير التي لمسوها في مصر. فالبعثات التعليمية كان لها أثر كبير وأثر فاعل في صنع، وليس في إنجاح فقط، في صنع الثورات اليمنية، سواء كانت ثورة 48 أو ثورة 55 أو ثورة 62. إذا كانت ثورة قاموا بها العسكريين فقد تأثروا، لأن معظم هؤلاء العسكريين تأثروا بما هو حاصل في العراق من تطور ومن تغيير، وإذا كانوا في الجانب المدني فتأثروا بما حصل في مصر وفي بيروت. نعم.
1: هل نستطيع القول أنه هذا التراكم الفكري كان هو الذي مهد للانتقال من الوعي إلى الفعل السياسي؟
0: بالنسبة للجانب الفكري في حركة حركة ثورية قديمة جدا تتجاوز القرن العشرين، بل إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري، حينما كان زعيم هذه الثورة ورائدها ومؤسسها

0: وهم الذي أسسوا أرضية ووضعوا أرضية لمن جاء بعدهم. ولهذا يقول العزيز صالح السنيدر في طريقه في كتاب الطريق للحرية: كنا نجتمع في جلسات سرية في صنعاء القديمة ونتدارس كتب الشوكاني والصنعاني. هذه الكتب هي التي غيرت أفكارنا، قال، وكنا شيعة ومتطرفين في التشيع الجارودي. التشيع الجارودي، ما معنى التشيع الجارودي؟ يعني الذي كان ينظر إلى أن الصحابة مرفوضين ومرفوض ما نقلوه، لأن ينكر والسنة ننكر كل شيء، وما معنا إلا ظل الله في الأرض وهو الإمام. هذا الفكر الذي أسسها الشوكاني وابن الأمير الصنعاني هو الذي أحدث تغيير وأوجد أرضية فيما بعد للثوار، سواء كانوا ثوار 48 وكل الثورات. لأن ثورة محمد بن علي الشوكاني، وأنا مصر على أنها ثورة فكرية، هي التي أصابت الدولة القاسمية في مقتلها، ومن بعدها لم بقت تترنح، لأنه جاء بفكرة أنه مدرسة الدليل والمناقضة لمدرسة الجمود والتقليد. هذا بيقول قال الله وقال الرسول، وهذا بيقول قال عبد الله بن حمزة، قال الهادي، قال ولا الشخص الفلاني. فتغلبت مدرسة الدليل وانضم لها طلاب علم في منتصف القرن الثاني عشر وفي القرن الثالث عشر، وتدورت هذه المدرسة مدرسة التغيير إلى أن وجدت الأرضية التي انطلقت منها الثورات.
1: إذن شكرا لك العقيد عنتر الضيفاني، وشكرا لتواجدك معنا اليوم. ننتقل إلى ضيفنا الأديب والشاعر مسعد عكيزان. أهلا وسهلا بك أستاذ مسعد. أستاذ مسعد، هل يمكن القول أن الكتاب والمنشور والاجتماع الثقافي والقصيدة كانت أدوات في معركة الوعي؟
2: أهلا وسهلا وحياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وأهني القيادة السياسية ممثلة بمجلس الرئاسة، رئيس المجلس الرئاسي فخامة الرئيس رشاد العليمي، وإخوان أعضاء المجلس الرئاسي، وكافة أبناء الشعب اليمني، وكذلك أنتم الأخوة في إذاعة مأرب. كل عام وأنتم بخير وسبتمبر مجيد. لا شك إخواني الكرام أن كل ثورة سياسية تسبقها إرهاصات فكرية، وتسبقها يسبقها الكثير من العمل التحضيري. هذا العمل التحضيري يتخلله الجانب الفكري، ولا شك أن الحضور الأدب يكون له كثافة في هذا الجانب، وهذا ما شهدته الثورات اليمنية، سواء الثورات التي لم يكتب لها النجاح، ثورة 48 وما تلاها إلى وصولا إلى الثورة السبتمبرية المجيدة، فثورة أكتوبر بعد ذلك. هذه الثورات أو الفعل السياسي والفعل الثوري لا شك أنه يسبقه فعل فكري و مخاض فكري يهيئ لهذا العمل السياسي. والثورة السياسية ما هي إلا ترجمة للثورة الفكرية.
1: نعم. طيب، كيف كان دور القصيدة والفن مرافق للثورة السبتمبرية؟
2: من خلال أولئك الثوار الذين حملوا الفكر وحملوا الثورة كفكرة. الثورة جاءت في البداية كفكرة وانتقلت إلى حدث سياسي، فهؤلاء الشعراء وثقوا هذه الحيثيات من خلال كتاباتهم الشعرية. نلاحظ مثلا أن الشهيد الثائر محمد محمود الزبيري كتب القصيدة الشعرية في العهد الإمامي، وحاول أن يستنهض همة ولي العهد في ذلك الحين الإمام أحمد، حاول أن يكتب فيه القصائد، أن يستميله بالقصائد، وجمعت هذه القصائد التي كتبت في مثلا في مدائح الإمام أو التي كتبت في العهد الإمامي، وجمعت في ديوان اسمه صلوات في الجحيم. فالقصيدة كانت حاضرة وكانت توثق حيثيات الثورة اليمنية من بداياتها.
1: نعم. أستاذ مسعد، هنا يبدو أننا أمام عدة جبهات للوعي: المدرسة، الكتاب، البعثة، والنادي، وكذلك القصيدة والزوامل والفن. كيف تفاعلت هذه الجبهات مع بعضها؟
2: نعم، ربما وسائط الفكر متعددة، كما قلت: المدرسة، الاجتماع،

0: الصحيفة في حينها في ذلك الوقت، الصحيفة، الاجتماع، كل هذه مدخلات فكرية، وهي والمؤسسة الفكرية، المؤسسة التعليمية لها دور كبير جدا في تعزيز الفكر وفي خلق الوعي. لذلك كان عدد الثوار في البداية كان عددهم قليل جدا، الذين يجتمعون في الاجتماعات السرية أو الذين شكلوا الجمعيات في البداية، وانتقلوا بعد ذلك من صنعاء إلى عدن، ومنهم من ابتعث إلى القاهرة ضمن الضباط الأحرار الذين ابتعثوا في بعثات دراسية، فرأوا كيف أن العالم يعيش، وكيف أن الدول الجوار التي من حولنا تعيش، وكيف ينعمون بحياتهم، في حين أن اليمن منقلق على نفسه ويعيش في العصور الوسطى.
1: بالفعل.
0: إذا صح التعبير، أن اليمن كان يعيش في العصور الوسطى رغم أنه يعيش في القرن العشرين، إلا أنه لا زال يعيش في العصور الوسطى بسبب هذا الحكم الرابض على أنفاس اليمنيين. لذلك الفكر هو الأساس، والتعليم قاعدة أساسية لخلق وعي اجتماعي ووعي فكري ووعي سياسي.
1: نعم نعم. أستاذ مصعد، لنختم معك، إذا أردنا أن نختصر هذه المرحلة في رسالة واحدة للأجيال الجديدة، ماذا تقول؟
0: التعليم هو المنطلق دائما. إذا أردت أن تخلق وعي فعليك أن تنطلق من المؤسسة التعليمية، وإذا أردنا لهذه الأجيال أن تنعم بمستقبل أفضل من الحالي، علينا أن نشق لها المسار التعليمي الصحيح، وأن نخلق لها فرص التعليم التي تمكنها من الوعي وتمكنها من النظر إلى الحياة بصورة صحيحة.
1: إذن شكرا لك أستاذ مسعد الأديب والشاعر. إذن قبل أن دوى صوت الرصاص في 26 سبتمبر، كانت هناك أصوات أخرى تمهد الطريق، صوت المعلم، صوت الطالب، صوت الكتاب، وصوت الصحيفة، وصوت المذياع، وصوت النقاش الوطني. من هنا نفهم أن معركة التغيير لم تكن عسكرية فقط، وإنما كانت أيضا معركة وعي وفكر ومعرفة.

0: وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى لنذهب وإياكم إلى فقرة استطلاعية يقدمها لكم من الميدان زميلة زاكية المحفلي عن أهم القيم والمبادئ التي صنعتها ثورة 26 من سبتمبر في قلوب اليمنيين.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: برأيك ما هي أقوى قيمة علمتنا إياها ثورة 26 من سبتمبر؟
2: التحرر من العبودية والظلم والاستغلال الذي كان يمارسه الإمام في هذا الوقت. كان هناك جهل يعم البلاد بكاملها وظلم ولا يوجد مساواة، فجاءت ثورة 26 سبتمبر لتحرر الشعب اليمني مما كان يعاني منه.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: برأيك ما هي أقوى قيمة علمتنا إياها ثورة 26 سبتمبر؟
3: أقوى قيمة علمتنا إياها ثورة 26 سبتمبر وأقوى فكرة وصلتنا إياها الحرية. أردنا معانا الحرية، إحنا عشنا في بلادنا مع الحوثي وكذا شيء كالعبودية صحيح، ولكن ثورة 26 سبتمبر أتت تجدد لنا ذكريات لتعرفنا من نحن وما قيمتنا وما صنع أجدادنا. ألا نيأس، ألا نركن، ألا نستسلم لظلم أحد أو أن نجعل أنفسنا عبيد لشخص آخر أو فئة أو طائفة معينة. هذه على قيمة على متن يأس أجدادنا.
1: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: برأيك ما هي أقوى قيمة علمتنا إياها ثورة 26 من سبتمبر؟
4: هي التضحية في سبيل الحرية وفي سبيل أن نعيش بكرامة في بلادنا الذي كانت منهوبة من قبل الإماميين وليس حتى بهاشميين كما يدعوا، بل هم مجوس فرس أتوا من بلاد الفرس بلغة عربية تعلموها من هنا وهناك، وهم لا يلمسون العرب لا يصلون أي العرب في أي صلة. وثانيا لكي المساواة، ليس هذا سيد وهذا عبد، ولكي نعيش بكرامة الذي كانت منهوبة حيث الشخص لا ينال قوت يومه، هذا سيد هذا عبد هذا زنبيل، وكانوا يعيشون في طبقات رغم أن الدين الإسلامي حرم هذا الذي كانوا يرتدون قميصه دون أن يتمسكوا به، يعني لباس فوق كلب جرب. هذا وشكرا لكم.
1: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: برأيك ما هي أقوى قيمة علمتنا إياها ثورة 26 من سبتمبر؟
5: علمتنا الحرية والاستقلال والتعلم والوضع الذي الآن نمشي فيه، مثلا الجبروت الحوثي الذي الآن يقوم بإعادة حكم الإمامة، حكم الظلم، حكم العبودية، والآن ثورة 26 سبتمبر الآن يتجدد في الوضع الراهن الذي احنا فيه، واحنا الآن يعني في مكان حرية، مكان استقلال، التعلم فيه منتشر متوسع والحمد لله، وإن شاء الله تكون في انتصارات. والفترة التي مرت فيها وكان فيها انتصارات كبيرة، الآن سوف تكون هذه الانتصارات وسوف يتجدد العيد مرة أخرى إن شاء الله. الصبح.
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
6: الحمد لله في أتم الصحة والعافية.
1: ما هي أقوى برأيك أنت عزيزتي، ما هي أقوى قيمة علمتنا إياها ثورة 26 من سبتمبر؟
6: ثورة 26 من سبتمبر علمتنا، وحتى كمان إحنا في هذه الثورة 26 سبتمبر خصوصا في هذه السنة، نأمل من الله عز وجل بفارغ الصبر، والله منتظرين لهذا اليوم بأن سوف تكون فرحتين، ثورة 26 سبتمبر وكمان النصر. فلهذا القيمة هي الأساس الحرية، وهذه محتاجها كل مواطن عربي يمني. فإن شاء الله بإذن الله بتكون لدينا فرحتين 26 سبتمبر والنصر بإذن الله تعالى. والقيمة اللي علمتنا في 26 سبتمبر وهي الأساس الحرية، ثاني حاجة العلم، وثالث شيء العبودية، إن شاء الله بعد نصرنا هذا الذي بيكرمنا الله تعالى في أقرب وقت، بعده سوف تكون لدينا حرية لجميع المواطنين الحرية وبدون عبودية، كمان كل مواطن عربي سوف يأخذ براحته بكل شيء.
7: مستمرين معكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة بمناسبة ثورة 26 من سبتمبر المجيد. نصل الآن إلى محور جغرافيا الغضب. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نرحب بكم في محورنا الثاني جغرافيات الغضب، لنتعرف من خلالها كيف ارتبطت جغرافيا الوطن كلها بالثورة السبتمبرية وتحركت معها مؤيدة ومناصرة ومناهضة لمشروع الإمامة ومؤيدة الظلاميين. أرحب هنا في ضيفي الكريم اللي سيكون معنا في هذا الحوار وفي هذه الفقرة، الأستاذ حسين الصوفي، محلل وكاتب سياسي ورئيس مركز البلاد. مرحبا بكم أستاذ حسين.
8: أهلا وسهلا، حياكم الله بكم وبالمستمعين الأكارم.
7: حياكم الله أستاذ الكريم. إذا أتينا للتحدث عن جغرافيا الغضب في ثورة 26 من سبتمبر، ماذا نعني بهذا المصطلح تاريخيا؟ وهل كان الغضب ضد الإمامة أو نظام الإمامة محصورا في صنعاء والمدن أم كان يمتد إلى مناطق الريف والقبائل؟
8: تحية لكم وسبتمبر مجيد عليكم وعلى المستمعين الكرام وعلى الشعب اليمني بشكل عام. وثورة إن شاء الله تعالى بإذن الله تكون امتداد لهذه الثورة، يعني ما يجري الآن هو تثبيت لهذه الثورة، ثورة 16 سبتمبر، ويعتبر الميلاد الحقيقي للشعب اليمني. أما جغرافيا الغضب فأعتقد أنه من خلال المصطلح اللي اخترته هو تتحدث عن ما كان يعني الشعب اليمني، يعني الشعب اليمني كان يعيش بكل تفاصيل، يعني في كل مكان، في الريف والمدينة، في الحضر والبدو، كامل الأراضي اليمنية كانت تعيش الظلم الذي كان يفرضه الإمامة. أولا نظام الإمامة بشكل عام وحتى هذا النظام الجاي اللي هو عبد الملك العوثي والنسخة الجديدة منه هو نسخة استعلائية إبليسية عنصرية، فبالتالي كل إنسان بكل يعني فطره الله والفطرة السليمة هو يحتقر هذا النظام العنصري الاستعلائي الطبقي، وبالتالي الجغرافيا هي امتدت بامتداد هذا الشعور، شعور الإنساني، الشعور العام لدى الشعب اليمني بشكل عام. وبالتالي كان أبناء القبائل كلهم يعانون من هذا الظلم، كان الإمام يخرج، عسكري الإمام يخرج لكل قرية بالبندق حقه يصلي، يهدم البيت والباب إذا هو ضيق، يعني الإتاوات والزكاة والرهائن وغيرها من هذه
7: الاضطهادات
8: كانت تحصل على الشعب اليمني. فكان الشعب اليمني بكل فئاته وامتداداته يعيش هذا الظلم ويتحين الفرصة التي تأتي لاقتلاع هذه الشجرة الخبيثة.
7: إذن صحيح يمكن أن جغرافيا الغضب لم تفرق بين المدن والريف وبين المزارع وغيرهم، فكانت موحدة وهدفها أن تشن موجة الغضب ضد هذا الظلم.
8: صحيح.
7: فإذا وصلنا الآن إلى سؤال آخر، اليمن قبل الثورة كانت شديدة التنوع جغرافيا وقبليا، فكيف تحولت هذه الجغرافيا وهذه التنوع في المناصب والوجهات المتعددة إلى حاضنة شعبية واسعة للثورة وصارت الكلمة واحدة والخط سواء في القتال سواء في الكلمة متوحد؟
8: هو صيغة الحكم حكم استعلائي طبقي كما ذكرنا، وبالتالي كان يمتهن كل ويحتقر كل أبناء الشعب اليمني، والشعب اليمني بشكل عام عانى منه، يعني سواء كانوا المشايخ ولا الطبقات الاجتماعية اللي كانت من فئات مثلا التجار والمزارعين وغيرهم، وبالتالي استعداد الناس وجاهزيتهم ونفسيتهم أيضا لمقاومة هذا الظلم ودحر هذه العصابة كانت حاضرة، لكن كانت هناك نوع من التخدير الذي يسمه الزبيري، كان في نوع من الغفلة، ونستطيع أن نقول أنه يعني ما استطاع الأئمة من فرض سطوة دينية، وكان يقولون من قضب على الإمام إن الله، يعني من رفض أوامر الإمام قضب الله عليه، ارتباط الناس وعاطفتهم الدينية كانت ربما واحدة من الحواجز والموانع التي كانت
7: تستغل
8: الفهم مغلوط يعني فهم مغلوط, وهي أيضا أكاذيب الإمام ونفس الادعاءات التي بتدعيها الآن يعني مثل أي واحد ومثل أي طاقية ومثل أي مزور للتاريخ أو يكذب على الله سبحانه وتعالى, وهذا يجي يقول إنه ابن علي بن أبي طالب. وبالتالي هذه التفاصيل كانت حاضرة, كانت تستدعي أو تحتاج إلى من يقظ هذا الروح لدى الشعب اليمني, وهو ما حدث في 13 سبتمبر.
9: أستاذ حسين مرحبا بك مجددا. المدن دائما هي حاضنة التنوير, فيا ترى ما الدور الذي لعبته المدن خصوصا صنعاء وتعز وإب والحديدة في نشر الأفكار الجمهورية وربط المجتمع ربطها بالمجتمع القبلي والريفي؟
8: هو أعتقد أنه التفاصيل في المدن والريف ليست حاضرة بشكل كبير يعني في الثورة, في يعني الاستعداد للثورة والمشاركة في الثورة وأيضا دعم الثورة. كان فيه نوع من ربما اللون, نعود إلى 48 سنجد أنه القردعي رحمه الله ورفقائه اللي كانوا من الريف يعني كانوا في 48 كانوا اتفقوا أنه الضباط اللي كانوا من المدينة يسيروا يقتلوا الإمام أحمد وخلوا القردعي قالوا عليها كالشيبة يعني الإمام يحيى عشان ربما ما تنجحش العملية, فنجحت حق الريف وحق المدينة ربما ما نجحت. وبالتالي التكافؤ لم يكن هناك نوعية يعني حظ أو فارق بالنسبة للمنطقة. أعتقد أن الشعب اليمني كان كله حاضر, وأعتقد أن الشعب اليمني كله أبناء ريف وأبناء قبيلة يعني.
7: صحيح, إذن فعلا فكانت القبيلة حاضرة والريف له دور كما كان للمدينة, فالقبيلة كانت لاعبا أساسيا في المجتمع اليمني آنذاك وكانت ركيزة أساسية في المجتمع. فكيف تعاملت الثورة مع القبائل, وهل كان موقف القبائل موحد مع الثورة والجمهورية؟
8: القبيلي وجد نفسه وروحه وذاته وهويته مع الثورة, وبالتالي يعني كان هناك احتقار وانتقاص من القبيلي وأنه ما يدرس إلا ابن السيد أو الهاشمي أو هذه التوصيفات الطبقية العنصرية القذرة التي كانت واحدة من أهم أهداف سبتمبر. يعني الهدف الأول لثورة 26 سبتمبر كان هذا
7: القضاء على هذه
8: الطبقية, إزالة الفوارق والطبقيات وهذه العنصريات التي هي تعتبر واحدة من الذي اكتوى بنارها القبائل. وبالتالي عندما شعر القبيلي أنه رفعت عن كاهلها نظام الرهينة, يعني الشيخ كان يضع ابنه في عند الإمام يطرحه في أي سجن رهينة عشان احتمال أنه يوم يجي عارض أو احتمال أنه يجي يوم يرفض الولاء, أيوه بالتالي كان يأخذ الأبناء يعني. فالكبيلي وجد أنه فعلا ثورة 26 سبتمبر أعادت له إنسانيته, يعني هي إعادة الإنسانية, وأعتقد أنه إعادة الإسلام بشكل عام. يعني حينما نتفحص أهداف سبتمبر وحضور ثورة 26 سبتمبر وما حققته للشعب اليمني, فهو فعلا إعادة الإسلام إلى الشعب اليمني روحا وهوية وأيضا بكل التفاصيل, يعني كل تفاصيل الإسلام, لأنك كنت تعبد كهنوت وكان الإمام يحاول أن يعني يجعل هذه القداسة هي التي تفرض على الشعب اليمني ويجعل يعني أخلاق وثقافة أبو لهب, يعني في فوارق بين بلال وأبو لهب. وبالتالي الإسلام جاء, الثورة جاءت في 26 سبتمبر, جاءت أعادت لليمنيين هذه الروح وهذه الهوية للشعب اليمني بشكل عام.
9: سيد حسين, هنا لو ربطنا ذلك الماضي بالحاضر اليوم, كيف استطاعت القبيلة اليوم أن تعود إلى دورها ومكانتها في مقارعة المشروع الكهنوتي السلالي الحاضر اليوم؟
8: أعتقد أن اللبنة الأساسية بالنسبة للجمهورية اليوم وللدولة بعد ما تساقطت الدولة وهوت القلاع وتساقطت والحوثيين تصوروا في وزارة الدفاع وفي القصر الجمهوري وكان الناس يفقدوا الأمل, كانت مطارح مأرب وهي الحاضنة وهي ربما العمود الأساسي للدولة. يعني القبيلة في مأرب هي التي توحدت واستشعرت الخطر وأدركت أنه إن لم تكن هناك يعني قوة ووقفة جادة فلن تكون لنا دولة ولن يكون لنا هوية ولن يكون لنا أيضا حضور ولا حاضر
9: ولا مستقبل. أستاذ حسين, أن المطارح أيضا تأسست في سبتمبر,
8: وهذا كان واحدة من أيضا الرسائل المهمة جدا, يعني استشعار الخطر وربطها بسبتمبر أيضا هي إضافة مهمة جدا. وبالتالي كانت القبيلة هي اليوم تعتبر هي حجر الزاوية في استعادة الدولة.
7: إذن إذا وصلنا إلى آخر سؤال في هذه الفقرة أو في هذا المحور, هل يمكن القول أن أهم أنجزته ثورة 26 سبتمبر على المستوى الاجتماعي أنها حولت الجغرافيا المتعددة والولاءات المحلية والقبلية إلى مساحة سياسية مشتركة تحت عنوان الجمهورية, أم أن هذا التحول كان أكثر تعقيدا من ذلك؟ يعني بمعنى هل أصبحت دور القبيلة موجود في الموقف وبناء الجمهورية، أم فقط كان في مرحلة التحرك وبداية الثورة ونجاحها فقط؟
8: لا بالعكس، كانت القبيلة حاضرة منذ اللحظة الأولى، سواء في المساهمة في الثورة، في بداية الثورة منذ النشاط الأول من ثورة الدستور 48 وما سبقها من قبل، أيضا كانت في إيواء الثوار وحمايتهم، وأيضا في طبخ أفكار الثورة ونضجها. كانوا الناس يهربوا إلى صرواح، كانوا الناس يهربوا إلى بعض المناطق هنا في مأرب، أيضا كانوا في بعض المناطق في القبلية في البيضاء وغيرها من المحافظات. فبالتالي أريمة أيضا كانت أيضا حاضنة لكثير من الثوار وطباخة الأفكار أيضا وإنضاجها. وبالتالي كانت يعني عندما نقارن ثورة 26 سبتمبر وما سبقها والمخاض الذي يعني أنتجته أو وصلت إليه، كان يعني حاجة مش سهلة. يعني أنا ما أفكر كيف كان الثوار ما بيش معهم لا واتساب ولا إذاعة ولا
7: وسيلة التواصل،
8: كانت المواضيع كانت صعبة جدا. وبالتالي نجاحهم كانت أيضا بدور أبناء القبائل ورعاية أبناء القبائل وإيضا مشاركة أبناء القبائل فيما بعد في الثورة في التعليم وحضورهم في المراكز الحكومية والمناصب السياسية وغيرها.
7: إذن صحيح، شكرا لك أستاذ حسين صوفي، محلل وكاتب سياسي ورئيس مركز البلاد، على هذه المعلومات وهذه الرحلة التي عدنا بها إلى تاريخ وما حدث في 26 سبتمبر في ثورتنا المجيدة.
8: شكرا لكم.
7: إذن أعزائي المستمعين، هذا يثبت لنا أن صفوف القبلية في المدينة وفي الريف توحدت حينما لمست هذا الظلم ولمست الظلم والقهر المستبد والمستباح عليهم، وكانت الكلمة واحدة والخطوة واحدة حتى تكونت معالم ثورة 26 من سبتمبر. كان هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة، ننتقل إلى الفقرات الأخرى في هذا البث المباشر، كونوا بالقرب.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. إنه سبتمبر التحرير وحق لنا أن نفتخر به ونبتهج بالاحتفال به كل حين. نتابع إياكم الاستطلاع التالي الذي أجرته ميدانيا الزميلة زاكية المحفلي وأخرجه الزميل فؤاد المجيدي. نتابع.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما هو أكثر مبدأ سبتمبري نحتاج إليه بشدة في حياتنا اليوم؟
2: ونحتاج من ناحية التغيرات ومن ناحية التغيرات هناك تغيير كبير في الأولين أيامة الاستبداد والاحتلال الإمامي. كان هناك ضغط كبير على الشعب ومحاصرات كثيرة، لكن بعد الثورات حررنا من الاستبداد وتغير الكثير في اليمن من ناحية الشعب والوطن والشعب القادم إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما هو أكثر مبدأ سبتمبري نحتاج إليه بشدة في حياتنا اليوم؟
3: والله نحتاج إلى التكاتف والوقوف يدا بيد ضد الظلم والاستعباد. لن نسمح بإعادة الإمامة إلى بلادنا بعد أن خرجنا منها. سنقف يدا بيد مع الجيش الوطني ولن نسمح لهم بأخذ أي أرض من أراضينا.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
4: الحمد لله.
1: عزيزتي، ما هو أكثر مبدأ سبتمبري نحتاج إليه بشدة في حياتنا اليوم؟
4: أول حاجة بنتكلم عن الظلم، نحن ضروري نحن نرفع الظلم وكذلك المساواة ما بين الجميع كامل، ضد الحزبية والعنصرية، وأنه الكامل نتوحد، نكون كلنا صوت واحد ويد واحد جيش واحد، عزيز أنه ما يرجعش عهد الإمامية إلى وضعنا الحالي. يعني احنا يلا خرجنا منه قبل السنوات والآن بيحاولوا انهم يرجعوا نفس الموضوع.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا اليوم المفتوح والذي خصصته إذاعة مأرب للحديث عن الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والحديث عن الثورة بكل تفاصيلها بدءا من أولى خطواتها وانتهاء بتثبيتها وقيام النظام الجمهوري. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام وفي هذا المحور محور حرب الكلمة يسرنا أن نلتقيكم مجددا ودعوني أرحب في مستهل هذا اللقاء بأستاذنا الكريم الأستاذ حسين الصادر مدير إدارة أخبار بإذاعة مأرب، فأهلا وسهلا به. أستاذ حسين مرحبا بك.
1: مرحبا بالجميع، ونحب نهني شعبنا بهذه الذكرى المجيدة، ويسرنا أيضا الحديث إلى إذاعة مأرب عن ثورة سبتمبر وكل ما لها وما عليها.
0: أستاذنا الكريم، نتحدث عادة عن الجبهة العسكرية والسياسية عندما نتحدث عن ثورة 26 سبتمبر ولا تقل أهمية، هناك جبهة أخرى لا تقل أهمية عن هذه الجبهة وهي الجبهة الإعلامية، سواء في الماضي فيما أعد لقيام ثورة 26 سبتمبر أو في الحفاظ على مبادئ ومكتسبات هذه الثورة اليوم. من خلال ذلك أستاذنا الكريم، أولا قبل اندلاع الثورة أين كانت تقف الجبهة الإعلامية؟ كيف أسهمت صحافة الأحرار خصوصا في عدن والقاهرة في تهيئة الوعي للثورة اليمنية؟
1: الحقيقة أن الحديث عن ثورة 26 سبتمبر وفي جوانبها الاتصالية والفكرية هو حديث ذو شجون. يمكن أن نقسم الدور الاتصالي والإعلامي والفكري إلى قسمين، قسم ما قبل الثورة وقسم آخر بعد الثورة. عنوان قسم ما قبل الثورة هو أن الإعلام كان خطاب إصلاحي، يعني الإعلام والمجلات وما يكتبه، طبعا الإعلام في ذلك العصر ما هو إعلام مهني واحد يأخذ بكالوريوس لسانس ويجي ويكتب أخبار، لا الإعلام الذي كان موجود في الثلاثينيات والأربعينيات هو كان خطاب إصلاحي، كان امتداد ما حصل في العالم العربي والإسلامي بعد عام 1914-18 ونهاية الدولة العثمانية. كانت هناك أزمة في العالم الإسلامي، وكان هناك كتاب إصلاحيون، رشيد رضا، جبراني، حمد، هذا حتى أيضا يعني بغض النظر عن المذهب كان يطارد العالم الإسلامي، يعني أين نحن يعني بعد هذا، يعني كل واحد يبحث عن هويته. فهناك كتابات إصلاحية، شكيب أرسلان، المصلحين اليمنيين ما كانوا بعيدين عن هذا الموضوع، مثل الأستاذ الزبيري والأستاذ النعمان كانوا قريبين من هذا الفكر الإصلاحي الإسلامي. لكن فوجئوا في العام 1918 بقدوم الإمام من صعده الإمام يحيى، وفوجئوا أيضا بفهم الإمام للسلطة في الوقت الذي كانت تطالب فيها الحركة الإصلاحية الإسلامية، يعني في عهد الدولة

0: العثمانية نفسها يطالبون برلمان يطالبون بتحديث يعني أسوة بما كان يجري في أوروبا. وهذا كتاب يعني كثير مثل الأفغاني كتب في هذا الموضوع بشكل كبير. أتفاجأ بسلطة متحجرة، يا الإمام متحجر لا يريد دستور الإمام أنا وأنا بس فقط. ويعني أيضا شاهر جبروته وتعسفه وسيفه وجبايته. فهنا حصلت صدمة بين المثقفين الإصلاحيين وهذه السلطة الجديدة، يعني في تصرفاتها وفي مسلكياتها، ورأوا بأم أعينهم كيف حول الإمام يحيى حتى حركة التنوير التي كانت موجودة من العهد العثماني والمدارس كيف تحول هذا البلد إلى سجن وإلى سلطة قصرية. مثلا سأعطيك مثل بسيط، يعني أحد مشايخ أبناء محافظة الجوف قدم إلى الإمام يحيى تقدم عليه معروض لأن ابنه كان رهينه وتوفي ابنه، وطلب منه أنه يعطيه ابنه. كتب له الإمام يحيى يستبدل الميت بالحي، يعني لا بد أن تجيب ابنك الثاني
1: تأتي برهينة تأتي برهينة.
0: فهذا كصورة من صور العصف. هنا بدأت الحركة الإصلاحية تتحرك، ذهبت إلى عدن، أسسوا يعني هناك صحيفتين صوت اليمن وقناة فتاة الجزيرة. هذه الكتابات وأيضا شعر، هذا النوع من الاتصال الفكري والأدبي. ودعني أقول لك أن ثورة سبتمبر ثورة نخبوية، يعني الذين فكروا فيها هم نخبة المجتمع من القضاة والمفكرين والشعراء والأدباء. يعني ليست مسألة عبثية يطلع الشارع ويسوي لك مظاهرة وانت مش عارف وش انت تريد، طيب وتقول لي أنا بعدين أنا ثوري.
1: أستاذ حسين،
0: هذا يعني كانت نخبوية إلى حد كبير
1: في هذه النقطة بالذات. صحيفة صوت اليمن كانت من أبرز منابر الأحرار، ما الذي قدمته تحديدا للحركة الوطنية؟ كيف استطاعت أن تتجاوز الحدود وتصل رسالتها إلى اليمنيين؟
0: شوف، حركة الأحرار اليمنيين تشكلت في الثلاثينات وفي الأربعينات، وهي حركة نخبوية نظرت إلى اليمن، نظرت إلى العزلة، نظرت إلى الألم، اتصلت بحركات أخرى يعني دخل العالم الإسلامي، ما ننكر هذا. ففكرها ما كان يعني ثوري، كان فكر تصحيح إصلاح، يبون دستور، يبون برلمان، يحددون مال الحاكم ومال المحكوم. المقالات السياسية اشتغلت على هذا الوضع، يعني في صوت اليمن وفي فتاة الجزيرة وفي مجلات أخرى كثيرة لا يحضرني اسمها في القاهرة وفي أماكن أخرى. لكن التحدي الذي يجب أن نتعلمه من هذاك الزمان، الأحرار اليمنيين كانوا نخبة وما كانت فيش معهم أي إمكانيات، كانوا نازحين في عدن، نازحين في القاهرة، يتهددهم الجوع والفقر والعوز والحاجة. لكن خلاص من مبادئهم قدروا أن يحفرون اسمهم في تاريخ النضال على عكس ما حصل الآن. يعني هناك تجربة يجب أن تدرس للأجيال، هناك يعني مفاهيم وطنية كبرى في حركة الأحرار يجب أن تفهم. هؤلاء الأحرار قرروا الوضع اليمن، راحوا اليمن كان وضعها غريب في العالم العربي. يعني مثلا السعودية في هذه الفترة كانت بدأت تنتج النفط وبدأ وضعها، العراق كان الملكية العراقية كانت من أرقى الملكيات يعني حقيقة الأمر، الملكية المصرية، كل هذا الوضع كان في أدب في فن وفي موسيقى. يعني الفترة الليبرالية الملكية في العراق وفي مصر كانت من أخصب الملكيات في إنتاج الفن والأدب، وكل مدارس الأدب ولدت في هذه الفترة. اليمن كان وضعه غريب، جوع، فقر، استعمار. حتى الاستعمار، شوف العراق كان تحت الانتداب والملك موجود والحكومة موجودة والبرلمان موجود والصحافة موجودة. مصر كانت اتفاقيات الهيمنة الإنجليزية عليها، لكن الملك موجود والبرلمان موجود والصحافة موجودة، التفكير موجود، كانت من أخصب الفترات. اليمن كان وضعها مسحوق، إمام واستعمار. الاستعمار كان موجود في عدن، يعني تحكم بالقوانين الإنجليزية، وبقية الريف اليمني في المحافظات الجنوبية مهمل.
1: أستاذ حسين، لو انتقلنا إلى جانب الصحافة السياسية بعد الحديث عن دور صوت اليمن في جانب التنوير الديني والمطالبات الفكرية بالدستور وغير ذلك، صحيفة أو مجلة الحكمة في ما كان دورها في تغيير وعي المجتمع اليمني قبل ثورة 26 سبتمبر؟
0: نعم، كل أنا يعني اختصرت هذا لكي لا أطيل عليك. أن نعم. الصحافة ما قبل الثورة، ما قبل 62، هي صحافة إصلاح. ما بعد 62، وهذا سوف نتكلم عنه، تحول الإعلام إلى أداة سياسية. يعني كذا باختصار
1: تعميق ما بدأ الثورة وإرسالها.
0: أين؟
1: طيب. طيب، ونحن في إذاعة من الإذاعات المهمة التي حرصت على إحياء الوهج الثوري وتعزيز قيم ثورة 26 سبتمبر، لو عدنا إلى ثورة 26 سبتمبر، الثورة الأم، وكيف كانت إذاعة صنعاء هي الإذاعة المهمة، اللحظة الفاصلة السيطرة على إذاعة صنعاء في الساعات الأولى للثورة، لماذا كانت الإذاعة هدفا استراتيجيا للثوار؟ ما الذي جعل امتلاك الميكروفون مهما بقدر أهمية السيطرة على الموقع
0: لكن
1: العسكري؟
0: يعني قبل ما نخش على موضوع الإعلام والثورة، يعني هوية الثورة اليمنية حصلت عن تراكم، هي عملية تراكمها الأحرار وراكمها ثوار 48
1: ما جاء وصلت
0: يعني وصلت في 62 إلى القمة تراكم العمل. البيئة التي جاءت فيها ثورة سبتمبر يعني هي استغلت البيئة القومية اللي كانت موجودة، طبعا الضباط هذول بعضهم مشى على العراق، بعضهم تلقى تعليم في الخارج وشاف المباينات وانضموا، انتقل الأحرار اليمنيين الذين كانوا مدنيين انتقلوا إلى الجيش الأحرار اليمنيين. الأحرار اليمنيين في الجيش اليمني ما كانوا مأدلجين. شوف في العراق قامت ثورة، جاءت دبابة وأعلنت بيان من الذي دفع بالجيش، الشيوعيين جاءوا عبد الكريم قاسم. الأحرار اليمنيين ما كانوا حزبيين عشان يكون يعني واضح. الضباط الأحرار في مصر لما مسك السلطة ما كانت عندهم إيديولوجيا، يعني بعدين فكروا في القومية العربية. فهذه الثورة يعني جاءت في مجتمع يعاني معاناة كبرى، فهي تقاليد أن هذه الثورات العسكرية التي جاءت في الستينات يعني هي هوية قومية ناصرية كانت تذهب بدبابة وبيان إلى الإذاعة. يعني حصل هذا في بغداد وحصل هذا في صنعاء وحصل هذا في مصر
1: وحصل تقريبا في اليمن أيضا في 53.
0: نعم، فذهبوا يعني على نفس هذه الطريقة. كان موجود في الإذاعة أحدهم من آل جحاف طبعا، لكن ما ذكرت اسمه، وهو الذي أعلن بيان الثورة، هو الأستاذ القدير المرحوم الدكتور عبد العزيز المقالح. فهذولا كان موجودين في الإذاعة وأعلن بيان الثورة. بدون الوصول إلى الإذاعة ليس بالإمكان أن يعرف العالم ولا يعرف الشعب اليمني، وعلى الرغم من الراديوهات كانت محدودة لكنها كانت موجودة في القرى، يعني ما كان يعرفون الناس أن في ثورة. فالإذاعة في هذاك الزمان طبعا هي رئة الثورة، هي رئة التغيير السياسي، بدونها يعني أنت ما زيرو.
1: في ليلة إعلان هذا البيان أيضا كان هناك اضطراب داخل الإذاعة، وجود شخصيات زي المقالح وغيره لم يكن من المتعود أن يكونوا موجودين في هذاك الوقت،
0: الذين انتموا
1: الموجودين من ينتمون إلى الفكر الإمامي ويراسلون الإمام يشعرون بشيء من القلق.
0: طبعا دائما الإذاعة تذهب لها يعني مجموعة عسكرية، إما دبابة أو يعني مجموعة أفراد، لازم الناس يروحون هناك يسيطرون الإذاعة، وده حصل في السودان بشكل متكرر، والبيان رقم واحد في الدول العربية، هذه قصة معروفة، من بغداد إلى الخرطوم إلى القاهرة
1: إلى
0: صنعاء إلى طرابلس، فهم يروحون يأمنوا الإذاعة. بالنسبة للكادر الفني والناس اللي هذولا يعني كانوا متواجدين، لكن مهما كان وجود عناصر إمامية لأن السيطرة العسكرية للإذاعة كانت خلاص تبع الثورة.
1: وبالتالي أستاذ حسين حتى النص أيضا كان بسم الله ثم بسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية وقيام الجمهورية العربية اليمنية. لو انتقلنا أستاذ حسين إلى الدور الذي لعبته إذاعة صوت العرب من القاهرة والصحافة العربية في نقل أخبار الثورة اليمنية إلى الخارج، هل أسهمت في إعطاء الثورة بعدا عربيا؟
0: إذاعة صوت العرب كانت أهم منبر إعلامي في الخمسينات والستينيات، وتبشر بالوحدة والاشتراكية وإلى آخر من الشعارات التي سادت في تلك المرحلة، وكان العالم العربي يصغي إليها بشكل دقيق يعني، وموجودة داخل كل بيت عربي طبعا ومنهم اليمنيون. وأنا هنا سأحكي لك قصة بسيطة عن صوت العرب في إذاعة مارب. طبعا عندما ذهبنا نسجل حلقات عن زمان وشغلات، وجدنا في منطقة من منطقة مديرية حريب كانوا يأجرون الراديو، وسألت كل الشيبان والمسنين ما كنت تستمعون له في الخمسينات والستينات، قالوا كنا نستمع صوت العرب.
1: في الختام أستاذ حسين، ما الدرس الإعلامي الأهم الذي تركته ثورة 26 سبتمبر للصحفي والكاتب اليمني اليوم، ونحن اليوم نواجه مشروعا إماميا هو نسخة جديدة من المشروع الإمامي البغير؟
0: نحن بحاجة إلى قراءة تاريخ الثورة اليمنية والتمسك به واستخلاص العبر منه. وأهم، أنا في بداية حديثي قلت أن العمل الوطني استند إلى نخبة، احنا اليوم نفتقد هذا النخبة، علينا نكون صريحين لكي نكون يكون الكلام يعني النقاط على الحروف. نحن اليوم بلا نخبة، لا لدينا مجموعات مسلحة يعني جاية من الماضي، وليس لدينا نخبة سياسية. تآكلت النخبة مع العمل الديمقراطي والحزبي لأن ما كانوا جاهزين له، وأنت تشوف اليوم مضنا. إعادة تاريخ وسبتمبر وقراءتها قراءة حقيقية ويعني لكي يستفاد منها، هذا أمر لا بد منه سواء في العمل الإعلامي أو في العمل السياسي أو غير ذلك.
1: جميل جدا أستاذ حسين، وما نقوم به اليوم في هذا اليوم المفتوح وجزء أيضا من واجب الإذاعات المحلية والقنوات الوعي الثوري. في ختام

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نصل إلى المحور الرابع، الواقع المظلم قبل الثورة 26 سبتمبر، وسيكون معنا الأستاذ الكاتب فارس دحوان. أهلا بك أستاذ فارس.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. قبل أن نصل إلى ليلة 26 سبتمبر، نريد أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى اليمن الذي عاشه المواطن قبل الثورة، ونحاول أن نفهم ما الذي جعل التغيير مطلبا يتشكل في الوعي اليمني. أستاذ، لو طلبنا منك أن ترسم للمستمع صورة عمل اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر، وكيف كانت تبدو الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية آنذاك؟
1: أولا كل عام أنتم بخير.
0: أنت بخير.
1: نشكر إذاعة مارب على البرامج الرائعة التي تعتبر ثقافة للمواطن في عموم اليمن. طبعا العهد قبل عام 62 كان الجوع والفقر والمخافة في اليمن موجودة على مرأة ومرأة.

0: اسمع الجميع، ما كانش في سياسة خارجية، ما كانش في صحة. يعني تخيل عام حوالي 52 وزارة الصحة تأسست، عام 48 وزارة المالية. تخيل دولة بدون موظفين، بدون إداريين، بدون مدارس، بدون مستشفيات، بدون تعليم. كانت الدولة محصورة داخل بيت الطاغية أحمد الدين فقط.
1: طيب لو تحدثنا كيف كان المواطن اليمني يعيش، وما أبرز الصعوبات التي كانت تواجه حياته اليومية؟
0: كان المواطن اليمني في جوع، في جوع، في احنا نسميها قحط.
1: نعم،
0: القحط لما ما ينزلش المطر لفترة طويلة. المواطن اليمني كان في قحط طول عمره، لدرجة انه اذا اصيب الناس بمجاعة، يعني فيها سنة سموها سنة الخوف، سنة من من من من الجوع، كانوا يلجوا الى الدولة الذي هي محصورة في بيت آل حميد الدين. ادوا لنا من الخزينة العامة الذي كانت واردات الصدقاء، الزكاة والضرائب. فما كانش يدي لهم، كان يدي لهم يسوي له حوالة من الحديدة وهو في صنعاء، ويدي له كمية قليلة بحيث يكلها في الطريق،
1: مع انه كان معهم في كل منطقة مخزن،
0: كان في مخازن، كان في قصور معهم، كانوا عايشين عايشة ترف. المواطن كان عايش ذليل، جاوع، ميت في اي في الطرقات.
1: جميل. طيب لو ننتقل لواقع التعليم، كيف كان واقع التعليم انذاك في اليمن قبل الثورة، وما حجم انتشار المدارس وفرص الوصول اليها؟
0: يا استاذ العزيز، كانت اليمن قبل عام 62 كانت محصورة لآل حميد الدين فقط. طبعا آل حميد الدين هم عائلة من مكونة من يحيى حميد الدين واولاده فقط لا غير،
1: عائلة صغيرة جدا،
0: صغيرة جدا، وبتحكم اليمن من طرفها، لا طرف اليمن الشمالي كانت اينذاك. التعليم كان ما فيش الا مجموعة كتاتيب، ومحصورة على عيال السلالة. من هم عيال السلالة؟ الموظفين الذي عند آل حميد الدين. تخيل انه ما حد متعلم الا فلان بن فلان، فلان بن فلان. يعني مش معقول انك تلقى من 10 عائلات 4 متعلمين. هذا داخل اليمن.
1: يعني كان التعليم محصور خاص بهم فقط، لا يوجد اي،
0: هو كانت الدوله كلها خاصه بهم.
1: ايه.
0: اما التعليم هذا انت مجنون لما تصير تطلب تعليم،
1: كانت جريمه تعتبر،
0: جريمه عظمى.
1: طيب ننتقل الى جانب الصحه، كيف كانت الخدمات الصحيه والطبيه في اليمن قبل الثوره، خصوصا خارج المدن الرئيسيه؟
0: وزاره الصحه تم على ما اعتقد او اتذكر عام 52 تم تاسيسها، وزاره الصحه
1: للدولة. 1952.
0: فتخيل أنت ما قبلها دولة كاملة بدون إداريين صحيين. أما دكاترة ما فيش دكاترة. كان ما قال لهم الحاكم، قالوا بعدك حتى في المرض. قال لهم تقطرنوا علشان يخرج منكم الجن، وتقطرنوا الناس كانوا
1: خزعبلات.
0: كان يقول لهم هذا صوت الجن، أنا بنكلم الجن، أنا الرصاص ما يضرنيش. ما فيش الوعي، كان ما فيش عند الناس،
1: كانوا يستغلوا المواطنين بهذه الأوهام،
0: باللا وعي عند المواطن. وكانوا يزيدوا من الـ من الـ من, الـ من الطين بلة.
2: في هذه طيب النقطة أستاذ، هناك ارتباط بين الجهل والفقر والمرض، يعني ثالث جمر اليمني.
0: شوف آل حميد الدين هم اتعمدوا أنهم يخلوا الشعب اليمني جاهل.
1: نعم.
0: من أجل يصبحوا مسيطرين، هم جعلوا من أنفسهم قداسة، وسموا أنفسهم الإمام. لأن لما تقول إمام، أنت بتقدس الشخص، فلا يحق لك لا تحاسبه، لا تكلمه، ما تقربش منه. أنت تخيل أنه كانوا يحملوه الإمام هذا، كانوا
2: يحملوك في إفقارك، ثم يريد أن يقنعك أن الذي أفقرك هو الله.
0: يحملوك، الناس يشوفوك فوق الناس يطلع فوق هودج الجمل، لا هذا يطلع فوق أكتاف الحمالين حقه. الجهل المواطن الذي تعمدوا آل حميد الدين فترتها، جعل الجيل بعد جيل، جعل المواطن ضعيف جدا حتى في الفهم والاستيعاب، إلا القلة القليلة الذي بعدين قاموا وأنتجوا الثورة.
1: طيب أستاذ فارس، لو نتحدث عن حرية التعبير والعمل السياسي، هل كان المجال مفتوح أمام اليمنيين للمطالبة بالإصلاح والتغيير؟ مثلا أنا أشتي مستشفى، أشتي عيالي يتعلموا، هل كانوا قادرين يتكلموا بهذا؟
0: يا عزيزي، كان المواطن قبل عام 62 مش قادر يطلب بحقوقه في المأكل والمشرب. أما أنه يطالب بحقوق سياسية، أنه يحاسب الحاكم، الحاكم كان حينها مقدس نفسه إلى أن وصل إلى أنه إمام. فالإمام كان أنه لا يحاسب.
1: يعني نستطيع أن نقول أن ثورة 26 سبتمبر أتت لتخرج اليمنيين من الظلمات إلى النور بكل فخر واعتزاز.
0: أخرجت اليمنيين من الظلمات إلى النور بـ بـ بـ بكل المعاني. لما تشوف أنت إيش كان اليمنيين فيه، ما كانش معنا لا مطارات لا طائرات لا مستشفيات لا معاهد
1: لا دكاترة لا مهندسين، ما استطاعش وصلوا لهذا الأشياء.
0: ما كانش فيه دولة إلا المحصورة داخل قصر الحاكم. حتى قصر الحاكم نفسه من هو المسيطر؟ هو الحاكم. ما قالوا بعده.
1: إذن هل كانت ثورة 26 سبتمبر وليدة لحظة واحدة، أم أنها جاءت نتيجة تراكم طويل من الظروف والأفكار والمحاولات السابقة التي أتت من 48 وما
0: لا لا لا، هي جاءت نتيجة تراكمات كثيرة، ووضع للمواطن اليمني كان بحاجة إلى أنه يخرج من الظلم الذي هو فيها، كان فترات طويلة جدا. فالحمد لله نقول الحمد لله، ولازلنا مستمرين في الثورة إلى الآن.
1: إذن شكرا لك أستاذ فارس دحوان على هذه المحادثة، وشكرا للمستمعين الكرام في هذا الفقرة.
0: شكرا لكم كثيرا.
1: شكرا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في هذا اليوم المفتوح الذي تنفذه إذاعة مأرب احتفاء بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الباحث سمير مريض. أهلا بك أستاذ سمير. أهلا
1: وسهلا ومرحبا بك.
0: كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بصحة وسلامة وسبتمبر من جديد على الجميع.
0: أستاذ سمير، لنبدأ من الإنسان. عندما نتحدث عن ثورة 26 من سبتمبر كثيرا ما نستحضر القادة والمعارك والأحداث السياسية، لكن ماذا عن الإنسان العادي الذي عاش الثورة؟ كيف كان حضوره في هذه اللحظة التاريخية؟
1: نعم، في الحقيقة يعني وإضافة إلى ما قال الزملاء السابقين في عظمة هذا اليوم، أنه أثر على جميع المواطنين اليمنيين في ذلك الحين. يعني في الحقيقة كانت الثورة نخبوية صحيح، لكن المواطن اليمني شعر بتغيير في أدته وقدمته الثورة 26 من سبتمبر بعد سنين قليلة، يعني أو بعد أشهر. يعني تخيلوا في عام 1963، يعني بعد عام واحد من الثورة، كان هناك أصبح أكثر من 100 مدرسة في عام. يعني هناك كتاب بعد عنوانه 5 سنوات من الثورة. كانت الثورة قد أوجدت العديد من

0: أو ليضع رقما للزكاة التي يجب عليها أن يدفعها المواطن. اكتشف في عام 1963 ما أحد لم يزره أحد إلى قريته، أصبح ماله لنفسه، أصبح إن كان عليه زكاة يدفعها برضاه وبما يقدره هو وليس من قدر الدولة. أقصد أن المواطن اليمني لامس بسرعة كبيرة الفرق الكبير ما بين الثورة والجمهورية وما بين الإمامة والملكية.
1: نعم أستاذ سمير، بعيدا عن البيانات والقرارات السياسية، كيف كانت تفاصيل حياة الثائر في الميدان؟ كيف كان يأكل ينام ويتنقل ويتواصل مع أهله؟
0: والله الثوار في الأيام الأولى كانوا هم يعني يخوضون معارك. نحن نعرف أن نحن خضنا معارك إلى عام 1967، بل وحتى إلى ما بعدها بعد حصار 70 يوما. يعني فالأيام الأولى للثورة كانت أيام صعبة وفيها الكثير من الصراعات العسكرية كما هو الحال حالنا اليوم. يعني ويجب أن نربط دائما يعني صراعنا مع الإمامة في كل مراحلها، حتى ما قبل عهد بيت حميد الدين وما بعدها. يعني هي نفس السلالة، نفس الجرائم، نفس الصيغة، نفس الأسلوب في ارتكاب الجرائم، ونحن نفس الشعب اليمني الذي يعاني. فإن كان هناك تفاصيل مختلفة فهي بسيطة. يعني الأيام الأولى للثائر والتي كان يعيشها الثائر كما يعيشها ثائرنا اليوم في جبهات القتال في مارب وفي تعز وفي الضالع وفي صعدة وفي كل المناطق. أيضا المواطن اليمني كيف كان يعيش، انظروا إلى كيف يعيش المواطن اليمني اليوم في مناطق سيطرة الحوثي. هذا هو يعني التطبيق العملي لما كنا نقرأه في الكتب وبما كان يحدثنا به آباؤنا عن بعض الممارسات في أيام الثورة.
1: نعم.
2: أستاذ سمير، لو انتقلنا إلى أوقات الحصار ونقص الإمكانات، كيف كان الثوار يتدبرون احتياجاتهم ويحافظون على استمرارية المعركة؟
0: طبعا في حصار 70 يوما هناك أشياء كثيرة يجب أن تدرس. هذه المعركة كانت معركة الجمهورية الكبرى. يعني تخيل أن بقي لثوار سبتمبر مدينة صنعاء، وكانت مدينة صنعاء حينها أصغر بكثير من ما هي عليها اليوم، ولو سقطت صنعاء كان سقطت الجمهورية. فاستماتة الأحرار اليمنيين، طبعا هي حصار 70 هو في نهاية 67 وانتهى في 68، كان اليمنيين قد ذاقوا 5 سنوات من ثمار الجمهورية. فغير الثوار، المواطن نفسه في صنعاء، المواطن نفسه هو من أطلق كلمة الثورة أو الموت، الجمهورية أو الموت، الجمهورية أو الموت. فالصمود الأسطوري الذي حصل في التكاتف، في تدبير يعني وسائل المعيشة، في تقاسم المواطنين حتى لأبسط أساليب العيش، كان حصارا فعليا يعني، واستمر لسبعين يوم. أنا أعتقد أنه كان يجب أن تدرس في تجربة حصار 70 يوما بقوة،
2: بالذات اليوم وهي تعود في صورة
0: كل يعني عندما جاء اقترب الحوثيون إلى صنعاء، قبل أن يدخلوا صنعاء كان يجب أن نستذكر ونستحضر حصار 70 يوما، ونعرف كم أن صنعاء هي الجمهورية. من دخل صنعاء استولى على الجمهورية، وأن دخول الإمامة إلى صنعاء كانت معناها نهاية الجمهورية في حينه. فلو استحضرنا حصار 70 يوما أثناء محاولة الحوثي اجتياح صنعاء ما كانت دخلها، وكنا استمتنا عليها كما استمت آباؤنا في حصار 70 يوما، وكانوا هم أقلية بينما نحن كنا أكثر يوم. مع الأسف دخل الحوثيين صنعاء يعني بمنتهى السهولة، ولم نناضل كما ناضل ولا حتى 10% من آباء، وهذا درس مهم، واليوم ندفع الثمن الغالي كي نعود إلى صنعاء التي تركنا.
1: بالفعل لو تكلمنا عن الشباب في قلب الحدث، الشباب كانوا في مقدمة المشهد الثوري، ما الذي دفع شاب يمني في ذلك الوقت إلى ترك حياته وأسرته والانخراط في الثورة؟
0: والله يا أختي العزيزة، هو الشعب اليمني كله كان يعاني. يعني الشاب ماذا كان مع الشاب حتى يضحي به أو يتخلى عنه وينقاد إلى الثورة؟ كل الناس كانوا يعانوا من ظلم. فعندما أتت هذه النقطة الضوء، ثورة 26 سبتمبر، كل الذين كانوا قد استوعبوا وعرفوا أنهم يعني أن شعبهم يعاني من الظلم، ما عاد همهم لا شاب ولا كبير السن ولا مرأة ولا كل حر. يعني الشاب هم كانوا عمود، الشباب دائما هم عماد كل عمل تحرري في العالم كله. عندنا نفس الكلام، الشباب ميزتهم أنهم كانوا أكثر اندفاعا ويعني تحفيزا إلى أن يتخلصوا من الإمامة، لأن ما زال أمامهم حياة لهم ولأبنائهم ولأحفادهم ولمن يأتي من بعدهم، ولهذا كانوا هم السباقين وهم رأس السهم. وعندما يعني نتتبع أعمار وشخصيات ثورة 26 سبتمبر، خاصة من الضباط الأحرار العسكريين، كانوا كلهم شباب، أكبرهم لا يتجاوز 30 عاما، بل أن علي عبد المغني استشهد

0: عنده 22 سنة يعني كلهم كانوا ما زالوا في ريعان شبابهم. ولذلك أنا في هذه الأمور لا أفرق بين سن الشخص شاب أم يعني كبير أم صغير، رجل كان أم امرأة، كل جميع شارك في ثورة 26 سبتمبر، ولهم المجد والخلود لكل من شارك وأسهم، ولكل اليمنيين الذين التفوا أيضا فيما بعد حول ثورة 26 سبتمبر.
1: أستاذ سمير، لو أتينا إلى دور المرأة بشكل خاص ختاما، يعني ما هو أهم دور قامت به المرأة؟ هل كانت جزءا من الجبهة الخلفية التي جعلت استمرار المقاتلين في الميدان ممكنا؟
0: نعم، يعني عند استحضار دور المرأة في الثورة اليمنية، بل هي يعني هذا الرجل الذي ذهب ليقاتل، من يعني من هي زوجته، من هي أمه؟ علي عبد المغني هذه من هي أمها اللي ربتها الذي خلته؟ المرأة موجودة، مش بالضرورة تكون أني موجودة في الجبهة العسكرية وكذا. المرأة حتى عندنا اليوم، يعني قيس 26 سبتمبر ما نعانيها اليوم، ونحن امتداد في معركتنا. يعني أنا ما أستطيع أقول أن المرأة مبله التي تسهم في الجبهة هي تلك التي تقوم بتضميد الجرحى في المستشفيات والتي تعد بعض الكعك. لا، المرأة هي زوجة المقاتل، وهي أم المقاتل، وهي ابنة المقاتل، وهي كل هي موجودة، هي جزء من معركتنا ومن نضالنا في كل مراحلنا، ولا يجب أن نفصل ما بين النضال الرجل ونضال المرأة، وإن كان هناك بعض التميز أحيانا في أداء المرأة لأنها دورها أكبر، لكن في الحقيقة هي أكثر من يعاني وأول من يضحي من في جميع الظروف والأحداث، سواء كان الثورة في 26 سبتمبر أم في وقتنا الحاضر.
1: لا شك أيضا أن هناك أدوار نضالية مهمة وبارزة، كما كان لتحفة الشرعبية كما يحكي التاريخ أيضا في مقارعة الإمام.
0: نعم نعم، نحن لا ننكر هذا، بس هذه الشخصيات لا تطغى على أن كل النساء مناضلات. كل زوجة رجل بطل حر شهيد مناضل جريح قاتل ثائر، ابتداء من أم الزبيري وزوجة الزبيري وأم النعمان وزوجة النعمان وكل الأبطال والأحرار، هؤلاء كلهن ليس بالضرورة أن تكون مشاركة بالسلاح بشكل مباشر، وإنما وراء كل رجل حر يمني عظيم امرأة، سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو ابنة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم الباحث سمير مريط على هذا الحديث الذي قربنا من الإنسان خلف أحداث 26 سبتمبر. إذن مستمعينا نذهب إلى فاصل سبتمبر قصير، ومتى نعود لكم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى وفي خلاصة ما قدمته الثورة 26 سبتمبر. وفي بداية الأمر حين نعود إلى 26 سبتمبر فإننا لا نعود إلى يوم واحد في التقويم ولا إلى حدث انتهى بانتهاء المعركة، بل نعود إلى لحظة فارقة أعادت سؤالا وطرحت السؤال اليمن ومستقبله. فقبل الثورة كانت اليمن يعيش واقعا صعبا، محدودية في التعليم وضعفا في الخدمات الصحية وضيقا في المجال العام وظروفا سياسية واجتماعية دفعت اليمنيين إلى البحث عن طريق مختلف. من وسط ذلك الواقع خرج أسئلة كبرى: كيف يمكن أن يتغير حال الإنسان اليمني؟ وكيف يمكن أن تبنى دولة يكون فيها التعليم حقا والعدالة قيمة والمواطنة أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن؟ ثم جاء الثورة 26 سبتمبر، فخرجت القضية من نطاق المعاناة الفردية إلى مشروع عام، ولم تكن الحكاية حكاية لمدينة واحدة أو قبيلة واحدة، فقد تداخلت فيها مواقف مناطق وقوى اجتماعية متعددة امتدت الحاضنة الشعبية للثورة لتصبح الجمهورية عنوانا لمشروع سياسي جديد. وفي قلب هذه الحكاية كان الإنسان الشاب الذي حمل مسؤولية اللحظة، والمرأة التي أسهمت في إسناد الثورة، والأسرة التي تحملت الغياب، والمجتمع الذي قدم ما يستطيع. لذلك فإن سبتمبر ليس فقط تاريخا للمعارك والقادة، وإنما ذاكرة إنسانية صنعها اليمنيون بمختلف أدوارهم.
1: في ختام هذه التغطية وهذا اليوم المفتوح مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ونشكر باسمكم ضيوفنا في الاستوديو لهذا اليوم العقيد عنتر الذيفاني والأديب والشاعر مسعد عكيزان والأستاذ حسين الصوفي وكذلك الأستاذ حسين الصادر والأستاذ فارس دحوان والأستاذ سمير مريط. رافقكم خلال هذه التغطية من الإعداد أحمد الجبري، ومن التقديم رحمة عبد الله ونورة العبسي ومحمد عقيل وتسنيم حميد، ومن الاستطلاعات زاكية المحفلي وفؤاد المجيدي، وفي التقرير مبخوت السيفي إعدادا وقراءة محمد عقيل وإخراج فؤاد المجيدي، وكذلك من التنسيق ياسر البيحاني، ومن التصوير شيماء رازح، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني، ومن الإخراج مباشرة على الهواء نصر الأغبس. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

عشت يا عباد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: صالح
1: إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكاليل انتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال، فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم؟ أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بجنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه، رفض الخضوع والخنوع والذل وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها الرجال الأبطال، يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفتهم ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة، ولو كانت ثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم، إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصفه المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم بعدد الانتصارات التي حققتموها، وتحية لكم ما عصفت مدافعكم وما قصفت عياراتكم وما أطلقتم من رصاص بنادقكم. أنتم أيها الأبطال الكرام، لكم منا كل الشكر والاحترام والامتنان على دوركم الفعال في مثل هذه الظروف، وإننا ونحن نشاهدكم عن قرب تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن. جعلنا نقر ونعترف أنكم درع قوي يصوننا ويحمينا.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش الروسي بيكي المعدل أو كما يطلق عليه معدل أبو جرب هو سلاح الرشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام مشغل بالغاز يغذى بحزام صمم ليكون سلاح أوتوماتيكي متوسط. يتميز المعدل أبو جرف بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ما عدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض. مواصفات المعدل: معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 250 طلقة في الدقيقة، طول السبطانة 665 مليمتر، الوزن 9 كيلوغرام، المدى الفعال 900 إلى 1000 متر، المدى الأقصى 2000 متر والمدى النهائي 4000 متر. نوع الرمي آلي فقط، السرعة الابتدائية للطلقة 822 متر في الثانية. التغذية: حزام قابل لإعادة الاستخدام يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح. المزايا التكتيكية: كثافة نارية عالية، دقة في الإصابة عند استخدام المنصب أو المثبت. مهمات المعدل: أصلي للأفراد وفرعية للطيران أقل من 1000 متر. تكتيكيا يستعمل المعدل للدفاع وللهجوم.

0: تكتيكات عسكرية.
1: أنواع الهجوم: هجوم سريع وهجوم مدبر. بالنسبة للهجوم السريع، يشن ضد مواقع العدو الضعيفة وغير المحصنة بشكل سريع، وتعتبر السرعة ضرورية، ولذلك فالوقت المخصص للكشف والتخطيط يجب أن يكون قصيراً. ويقصد بالهجوم السريع أو الهجوم المفاجئ أو تكتيك الصدمة في هذا النوع من المعارك هو التغلغل في دفاعات العدو الغير محصنة بأسرع ما يمكن لفك معالم تعبوية. وبهذا فإن المجال واسع أمام الفائدة للإبداع والمناورة، أما نيران الإسناد المنسقة فهي غالباً غير متوفرة. الهدف من هذا التكتيك هو توجيه ضربة مباشرة قوية للعدو تهدف إلى كسر تشكيلاته وتحطيم معنويات جنوده. أما الهجوم المدبر يشن ضد دفاعات العدو القوية والمحضرة جيداً، ويتطلب كشفاً وتخطيطاً بشكل مفصل، والوقت الذي يستغرقه هذا النوع يعتمد على درجة تحضير العدو لمواقعه الدفاعية. أما القصد من الهجوم المدبر فهو التغلغل في دفاعات العدو المخصصة، ولكي يسمح للقطاعات المتحركة أن تخترق بعمق وتدمر قوات العدو. وفي هذا الهجوم تكون قدرة القطاعات المقتحمة على المناورة محدودة، ولكن تعوض هذه السلبية بزيادة نار الإسناد التي تقدمها المدفعية والدروع وسلاح الجو.

أبطال الحرية ويا رموز التحرير، كلما ترفعون أيديكم بالهتاف لليمن مرددين بالروح بالدم نفديك يا يمن، نرفع أيدينا بخالص الدعاء لكم، فسيروا وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزتنا وقدوتنا. نسأل الله لكم العون والصبر والثبات، وأن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأن ينصركم ويثبت على طريق الحق خطاكم.

من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التباس، ومن الإشراف العام علي الحواني، ومن الإخراج جاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

المنهج وله في كل منهج أولوية. أنا باسمه وتاريخه متوج على رقم الأنوف الفوضوية، لأن الشعب بحرار الفدا ضج على حكام حقبه من طوية، رفض السير في المنهاج الأحوج في كل الدروب الملتوية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا مرحبا ثا

إيران لا يفهموا في السلام أبداً، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النافع الماتع الشيق المفيد، ألا وهو علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، كيف نتصرف إذا نزغنا الشيطان؟ إخوة الإسلام، معنى كلمة نزغ غضب. نزغك الشيطان أي صرفك عما يريد الله. لهذا علمنا القرآن الكريم إذا نزغنا الشيطان أولا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال في محكم كتابه يعلمنا كيف نواجه نزغات الشيطان، وذلك بالاستعاذة بالله. قال تعالى:

ولكن أيها الإخوة الكرام المستمعون والمستمعات، ما هي الأمور التي أمرنا الله تعالى وعلمنا إياها ألا نقربها من ذلك؟ أيها الإخوة، من الأمور التي أمرنا الله تعالى ألا نقربها أنه أمرنا الله تعالى ألا نقرب الفواحش. والفواحش كما يقول العلماء هي كبار المعاصي مثل الزنا. فالله تعالى قال لنا معلما: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا ترتكبوا. بمجرد القرب، والقرب هي أدوات مثيرة والعياذ بالله للوصول إلى هذا المحرم. ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى معلما لنا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ومن الأمور التي أمرنا الله تعالى وعلمنا إياها ألا نقربها ألا نقرب مال اليتيم. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا

وقال جل وعلا محذرا من اقتراب مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك من الأمور التي أمرنا الله عز وجل ألا نقتربها ألا وهي الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا أيها الإخوة سؤال واضح وبين وجلي علمنا القرآن، ألا وهو ما هو عزم الأمور. فالقرآن الكريم علمنا هذا الأمر، فعزم الأمور هي الصبر على الابتلاء في المال والنفس وأذى المشركين. فالله تعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن

فهذه من عزم الأمور. كذلك من عزم الأمور إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر عند المصيبة، فالقرآن الكريم علمنا ذلك. فقال جل وعلا في سورة لقمان وهو يصف قصة لقمان، قال

أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك من الأمور التي هي من العزم الذي أمر الله تعالى به الصبر والعفو. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولهذا أيها الإخوة يأتي سؤال آخر من تعاليم القرآن لنا: من الذين يأتون يوم القيامة ووجوههم مسودة؟ هذا سؤال لا بد أن نعرفه. القرآن الكريم علمنا من هم هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة والعياذ بالله ووجوههم مسودة. اسمعوا إلى القرآن الكريم ويقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وماذا يقول السفهاء الذين استكبروا يوم القيامة؟ اسمعوا إلى الله تعالى وهو يعلمنا ذلك، فيقولون: إنا كنا لكم تبعا. قال الله: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

وسؤال آخر يأتي في القرآن الكريم، ما هو أو من هو الأفاك وما هي صفاته؟ الأفاك كثير الكذب، وصفاته أنه تتنزل عليه الشياطين وهم السحرة. ولذلك علمنا القرآن من هم هؤلاء. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قال الله: هل أنبئكم

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأيضا أنهم يسمعون آيات الله ثم وهي تتلى عليهم يستكبرون ويكذبون ويستهزئون. اسمع إلى الله تعالى ويعلمنا هذا الأمر وهذا الوصف في صفات هؤلاء الأفاكين. قال ويل لكل أفاك أثيم. ما حالهم وصفاتهم؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.

اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ألا فلتحذر أيها الأخ المستمع الكريم، احذر من الكذب فإنه طريق الشيطان ويوقعك في العذاب الأليم. قد علمنا الله سبحانه وتعالى أن نحذر من الكذب وأن نحذر من هذه الصفات التي تؤدي والعياذ بالله إلى الهلاك. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهنا سؤال آخر من التعاليم القرآنية، ما هو الصراط المستقيم؟ الله تعالى علمنا هذا الصراط. فالصراط المستقيم أولا عبادة الله تعالى، هذا هو الصراط المستقيم. قال تعالى:

فعبادة الله تعالى الصراط المستقيم. فأنت عندما تؤدي الصلاة فهذا الطريق المستقيم، فعندما تؤدي الزكاة هذا الصراط المستقيم، عندما تغض بصرك هذا الصراط المستقيم، عندما تطيع والديك هذا الصراط المستقيم، وهكذا في كل أمر من الأمور العبادية فهي الصراط المستقيم. ولهذا قال الله تعالى

مستقيم. وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقال:

وكذلك علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون الكرام أن الصراط المستقيم هو الاعتصام بالله جل وعلا. قال الله:

رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك من الصراط المستقيم الطريق الذي يأمر بالعدل، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فالذي يأمر بالعدل هو على الصراط المستقيم. وكذلك أيضا من يشكر الله على نعمه فهو أيضا من الذين هم على الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى:

0: إذن أيها الإخوة الكرام، هذا هو الصراط المستقيم، عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة كما قال العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالذي يعبد الله هو على صراط مستقيم، الذي يعتصم بالله هو على الصراط المستقيم، الذي يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم، الذي يشكر الله على نعمه وآلائه العظيمة فهو على صراط مستقيم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحقق معنى هذا الصراط، وأن نكون منتبهين لما أمر الله سبحانه وتعالى به لننال المغفرة والرحمة والثواب والأجر، وكذلك لننال ما عد الله سبحانه وتعالى في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل هذا لمن أطاع الله، لمن استقام على شرع الله، لمن سار على منهج الله، لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المستمعون، نكون بهذا قد أنهينا هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة